لبسوا العباية ومشوا ما عرفت مينهن ما عاد رح يرجعوا ما عاد رح يرجعوا يا قلب حاجة عن لبسوا العباية ومشوا ما عرفت مينهن لك ما عاد رح يرجعوا يا قلب حاجة عن

يا بخليك مثل القصب كل ما عتق بيحن يا حب يا حب يا حب اسمك حلو حنيت لك تتحن عيني عيني عيني عيني يا بخ يا بخ

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: آمنوا بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا
3: آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،
3: آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،
3: آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح

شجر وحجار احفى فيك وجود.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس. من كتاب النبي لجبران.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لتكون أول من يعلم
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم 101.7 FM موجة بلا حدود. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح الاثنين 14 من أيلول 2026، نحييكم أينما كنتم تستمعون إلى أثيرنا وإلى متابعينا عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. أهلا بكم في أخبار الصباح، تحياتي للجميع. إنجي سابا. نبدأ وإياكم بالمخطط الاستعماري الذي يستهدف الضفة الغربية. 100 مخطط منذ بداية عام 2026، وتشمل هذه المخططات 12300 وحدة استيطانية بالتوازي مع 53 مخطط في القدس ل 5783 وحدة جديدة. يعني بنحكي عن توسع مهول وتكشف الأحداث والمعطيات اللي موجودة والرصد والتوثيق لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تصاعد لافت في النشاط التخطيطي لتوسعة المستعمرات في الضفة الغربية والقدس مع تسجيل 100 مخطط استعماري كما مرة بنحكي منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخ هاي الدراسة أوائل أيلول سبتمبر لهذا العام.

القمع. هذا ما كشفته هيئة شؤون الأسرى والمحررين. والظروف الاعتقالية تستمر في التدهور، وأيضا الظروف المعيشية الصعبة والصحية الصعبة التي يعيشها الأسرى بسجن جانوت في ظل تصاعد إجراءات القمع والتفتيش وسوء المعاملة. هناك نقص حاد في الملابس، في الطعام، إهمال طبي الذي طبعا يطال الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية. طبعا شبكة قدس الإخبارية تنشر تقرير كامل بهذا الموضوع، ونتحدث عن مثلا يعني تتحدث عن الأسير أسامة فتح الله مثلا، المعتقل منذ عام 2024، هو خضع للتحقيق في سجن عوفر لمدة 30 يوم، ثم نقل إلى سجن نفحة لمدة 20 يوم، وإلى سجن ريمون، وأخيرا إلى جانوت، ويعاني من انزلاق غضروفي في الظهر. سبق أن خضع لعملية جراحية على إثر هذا الموضوع عام 2022. يعاني من آلام شديدة وإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجن التي ترفض إعطاءه أي مسكن. تحدث شبكة قدس الإخبارية بتقرير مفصل ومطول عن هذا الموضوع. نتحدث عن تصعيد إسرائيلي يبدو أنه في جنوب سوريا، شهدت توغلات، شهدت تحركات عسكرية متزامنة، وفي تسريبات أيضا في الأخبار عن توسيع العمليات وطرح فكرة التقدم نحو دمشق. وهناك يعني توغل وانتشار واسع للآليات والمدرعات وإطلاق نار وقنابل مضيئة في عدد من القرى والمناطق القريبة من خط الفصل. طبعا نتحدث عن عدة قرى، منها قرية كودنا بريف القنيطرة الأوسط، وانتشر العناصر الإسرائيليين من الجنود بين منازل المدنيين بالتزامن مع التحركات مثلا المكثفة في مناطق أخرى من ريف المحافظة. في ريف درعا أيضا هناك تحركات وتوغلات للآليات العسكرية والدبابات، ويعني في قاعدة عسكرية مستحدثة في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقرية أوقانية وصولا إلى محيط قرية عين النورية، فيما لم يكون هناك وجهة نهائية لهذا التمدد في الدخول إلى سوريا. هل تكون الوجهة دمشق؟ هذا تساؤل كبير. إذن التوغلات في جنوب سوريا لا تزال على قدم وساق بالنسبة للجيش الإسرائيلي. تحركات الاحتلال الإسرائيلي ما بين السجون، ما بين الاحتلالات. الآن تحدثنا عن جنوب سوريا، نتحدث ونعود إلى اعتداءات المستوطنين. تصاعد في الاعتداءات، 480 مستوطن اقتحموا الأقصى وهجمات على المنازل في الضفة الغربية. نتحدث عن الحماية التي يوفرها قوات الاحتلال للمستوطنين عندما يقتحمون طبعا المسجد الأقصى، الجولات الاستفزازية طبعا في محيط باب الرحمة، هذا عن الأقصى طبعا المبارك. وفي القدس طبعا نتحدث عن في نابلس مهاجمة للمستوطنين منازل الفلسطينيين في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب المدينة، وإحراق المستوطنين لمركبتين وكتابة شعارات عنصرية خلال هجوم على منازل بين بيتا وأسرين جنوب نابلس. أيضا من جولاتهم وصولاتهم يعني في رام الله والبيرة، اقتحام لأراضي قرية أم صفا، تنفيذ عملية تجريف واسعة في المزرعة الغربية، إطلاق للمواشي، مواشي المستوطنين في الأراضي الواقعة بين سلواد ويبرود، واقتحام المسلحين أطراف قرية برقة شرق رام الله. طبعا نحكي عن توسعات سيطرة في الضفة الغربية مع اعتداءات المستوطنين، هذه طبعا جنبا إلى جنب. في ظل عطل الأعياد اليهودية زادت الاحترازات والتجديدات الأمنية على جميع المواقع الإسرائيلية، طبعا بالنسبة لهم خطيرة، لهذا فرضوا التجول، يعني فرضوا حظر التجول على سكان حارة جابر في مدينة الخليل. هذا عطل طبعا الحياة اليومية في الحي

منع الطلبة والكوادر التعليمية من الوصول إلى المدارس بذريعة تأمين ما يسمى طبعا بالأعياد اليهودية. الناشطة الفلسطينية أريج الجعبري وثقت في مقطع مصور انتشار جنود الاحتلال المدججين بالسلاح في شوارع الحي ومنعهم حركة السكان منذ ساعات طبعا الصباح يوم الأمس. فبنحكي عن تصعيدات إسرائيلية في التواجد العسكري المشدد خاصة في فترة الأعياد.

لأول مرة بين الأوساط الأمريكية وبين الناخبين الأمريكيين يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على الإسرائيليين، هذه مرة أولى فعليا في تاريخ أمريكا، وسط تراجع دعم الاحتلال الإسرائيلي. هذا استطلاع جديد أجرته جامعة أمريكية تظهر تحول لافت في مواقف الناخبين الأمريكان اتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تجاوزت نسبة من أو نسبة الناس اللي هم متعاطفين مع الفلسطينيين تجاوزوا نسبة المتعاطفين مع الإسرائيليين المرة الأولى في أمريكا. نتحدث عن زمن طويل تسيطر في إسرائيل على العقلية الأمريكية تماما، لا يرون في الفلسطينيين إلا المعتدين على الإسرائيليين. هذه المرة تختلف المواقف بعد السابع من أكتوبر.

أخبار الصباح مستمر وإياكم مستمعين. ما هي حالة الطقس اليوم؟ الجو اليوم متوقع أن يكون حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في المناطق الباقية، ارتفاع اليوم طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في رطوبة أيضا في الأجواء اليوم، وفي ساعات المساء والليل الجو لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق. هذه الارتفاعات عم نشهدها في هذه الأيام، يبدو أنها مش في طريقها إلى النزول خلال يعني الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 32 درجة في ساعات النهار في بيت لحم، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. أصيب عاملان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في منطقة كريمزان في بيت جالة غرب بيت لحم، وتفيد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه عدد من العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في القدس، وهذا أدى إلى إصابة 2 منهم، أحدهم بالقدم والآخر بالفخذ، وهذه إصابتان في منطقة كريمزان. نقول مرة أخرى في بيت جالة، وكان رصاص حي بالمناسبة.

بريطانيا وما أدراك بريطانيا هذه الأيام. يعني التحالف العالمي من أجل فلسطين يدين منع الشخصيات البريطانية من دخول الأراضي المحتلة. كذلك تم منع كوريين بالمناسبة يعني. وطبعا هون نتحدث عن التحالف العالمي من أجل فلسطين الذي أدان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع رئيس اللجنة التوجيهية النائب البريطاني السابق جيرمي كوربن إلى جانب 11 شخصية بريطانية عامة من دخول فلسطين. التحالف قال أن القرار جاء عقب أنباء عن عزم الحكومة البريطانية فرض قيود تجارية وحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. طبعا بعد هذا القرار إسرائيل يعني بلشت في هذه يعني الإجراءات بمنع البريطانيين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. وهناك تحالفات أيضا تزعج إسرائيل مثل التحالفات مع كوريا. هناك أيضا كوريين مؤيدين جدا للقضية الفلسطينية منعوا من الدخول عبر الحدود الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

لا تزال خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقف إطلاق نار مين اللي بيحكوا عنه؟ يعني بنحكي عن اليوم 341 في استمرار في وقف خرق إطلاق النار، يوميا شهداء وجرحى ويوميا قصف إسرائيلي. خلال 24 ساعة الماضية أدت هذه الخروقات الإسرائيلية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أعداد أخرى بجروح في مختلف مناطق القطاع. يعني القصف أدى إلى استشهاد عبد الرحيم أحمد حور وإصابة 13 مواطن بجراح.

التحركات الدولية وخطوة جديدة على مسار الاتصالات بين لبنان وإسرائيل. من المقرر أن يلتقي سفير إسرائيل وسفير لبنان يلتقوا في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل لبحث التطورات الأخيرة ومواصلة العمل على تنفيذ الإطار الثلاثي الذي ترعاه الولايات المتحدة. موضوع الإطار الثلاثي طبعا أخذوه يعني مصطلح للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتفاقية الإطار اسمها. الحوثيون، الحوثيون يبدو أنهم يعيدون رسم الشرق الأوسط، هذا ما تقوله الصحيفة الإسرائيلية هآرتس. السعودية أمام خيارين أحلاهما مر، هذا كان عنوان على هآرتس العبرية. طبعا نحكي عن تحولات تشهدها المنطقة، تراجع للانخراط الأمريكي المباشر في مواجهة الحوثيين بحسب تقرير هآرتس. ويشير التقرير أن الحوثيين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من تعزيز موقعهم قوة إقليمية مؤثرة، مستفيدين من قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وفرض أنفسهم طرف لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات أمنية وسياسية تخص المنطقة. هذا عن الحوثيين تقرير مفصل ومطول من هآرتس العبرية، وقالوا عنهم يعيدون رسم الشرق الأوسط.

بعد أن يهدم البيت وبعد أن تصادر الأرض، من يسند العائلات الفلسطينية؟ تقرير خاص بشبكة قدس الإخبارية يتحدث عن هذه المواضيع ويتحدث عنها ويلقي الضوء على هذه الظاهرة تحديدا بعد هدم البيت، بعد مصادرة الأرض، أين يذهب الفلسطيني؟ وجدت عائلات فلسطينية نفسها أمام واقع جديد لا يتعلق فقط بفقدان الممتلكات بل بتفكك تفاصيل الحياة اليومية والاستقرار الأسري. اتساع لعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهديدها خصوصا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. بعض العائلات تحصل على مساعدات محدودة من جهات مختلفة، وتقول عائلات أخرى أن لا أحد يطرق أبوابها بعد هذه الخسارة لتبقى في مواجهة تبعات الهدم بما تملكه من إمكانات. يعني واحد يعتمد على حاله بعد هذا الموضوع، تسلب أرضه يهدم بيته ولكن لا يزال يعتمد على نفسه، مش الكل يتم مد يد العون والمساعدة له بحسب الأصول.

القسام في قلب أوروبا. ألمانيا تقول أنها أحبطت مخطط لحماس لتنفيذ هجمات ضد الجاليات اليهودية ومؤسسات يهودية في ألمانيا والنمسا. هذا ما وجهه الادعاء العام الفدرالي في ألمانيا. وجهوا لوائح اتهام بحق 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس بمخططات, يعني ألقوا القبض عليهم لأنه خططوا لتنفيذ هجمات ضد أفراد زي ما حكينا الجالية اليهودية ومؤسسات يهودية في ألمانيا والنمسا. السلطات الألمانية تقول في هذا الشأن أنه اتهموهم بالمساعدة في الحصول على أسلحة والانتماء إلى منظمة أجنبية والمشاركة في التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة. تشير التحقيقات إلى أنهم تحركوا بناء على توجيهات من مسؤولين في حماس وتمكنوا من حيازة بندقية آلية و13 مسدس وأكثر من 700 طلقة. يعني بنحكي عن مخطط كان بيستهدف يعني زي ما حكينا اليهود في ألمانيا, لكن تم القبض أو إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الألمانية قبل أن يتم المخطط. على كل حال هذا كان مخطط العام الماضي, يعني لسه كان خيوطه تكشفت وعبين ما شافوهم وعرفوهم ومين وقفوه طبعا, والآن هم يتعرضون للمحاكمة, لذلك خرج الموضوع للرأي العام وخرج للإعلام. ماذا تقترح عمان لتسهيل الأوضاع في مضيق هرمز؟ تكتب CNN أن المقترح العماني بشأن مضيق هرمز يتضمن آلية تقوم على مدفوعات طوعية من الأطراف المعنية مقابل ضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البرية. المقترح جاء بعد رفض الطرح الإيراني بفرض رسوم إلزامية على حركة الملاحة عبر المضيق في محاولة التوصل إلى صيغة تضمن استمرار حركة السفن وتخفيف التوتر بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

هذا الصباح أيضا نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات وأهم الملفات. السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها للحذر قرب المواقع اليهودية والإسرائيلية في الإمارات هذه المرة. يعني السفارة طلعت هذا التحذير لكل المواطنين الأمريكان الموجودين في الإمارات توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة عند التواجد في مواقع مرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية بما في ذلك دور العبادة بكلك خوفا من أنه يصير فيها عمليات تفجيرية هذا في الإمارات العربية المتحدة.

فضيحة دبلوماسية. واشنطن أخرجت دبلوماسيا لها من بريطانيا سرا وسط الاتهامات الخطيرة. وسائل الإعلام البريطانية نقلت بأنه أمريكا نفذت عملية سرية وأخرجت دبلوماسي أمريكي من المملكة المتحدة بعد الاشتباه بحيازة صور توثق اعتداءات جنسية على أطفال, وذلك من دون إبلاغ السلطات البريطانية مسبقا. طلعوا من بريطانيا تهريب. شو قصة إبستين المتوغل والممتد في الأمريكان؟ يا فرجك يا الله.

خلال غارة على غزة اغتيال لمهندسين في حماس. وثقة اعتداءات لاثنين من المواطنين تم الاعتداء عليهم من مستوطنين شرق سلفيت أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت. الضرب المبرح تعرضوا له على يد المستوطنين مما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. طبعا هذا وسط الاعتداءات والمضايقات المستمرة في هذه المنطقة. وفي تلك المنطقة تشمل الاعتداءات على المواطنين والتعدي طبعا على الأراضي الزراعية، ويستمر هذا المسلسل الأسود إلى أن يجد أحد يردعه يعني.

الجامعة النجاح كانت يعني طالبت بتحويل المستحقات المالية للجامعات وفتح التسجيل للطلبة فعليا, يعني هذا الموضوع متعثر لكن تم يعني تسليك شوية طلبات, بس يبدو أنه في شوية تعثرات إلا زالت إلى الآن في هذا الموضوع. ترامب يقول إيران تريد اتفاق بأي ثمن وأنا لن أوقع اتفاق إلا إذا كان مثالي. طبعا تعودنا أنه تصريحات ترامب يمين وشمال وبزبطش منها إشي يعني بصراحة, إلا يمكن تصريح من 10 ما بعرف, بس أنه واحد من الأمور اللي قالها.

بن سلمان مش عارف لمين يروح لطلب المساعدات الاستخباراتية حتى ينقذ موضوع إغلاق باب المندب وهذا المضيق المهم طبعا في حركة الملاحة العالمية. يمنع كي هو يريد أن يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجي. ولي العهد محمد بن سلمان يتجه هذه المرة إلى إسرائيل يبدو بشكل غير مباشر طلبا لمساعدتها في الحرب ضد الحوثيين التي يبدو أنه يتكبد فيها هزائم فادحة على حد وصف تقرير لإسرائيل اليوم. هذه الصحيفة المعروفة طبعا في داخل الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. وعدت الصحيفة أو عدت عفوا أن السعودية وقعت في مأزق غير مسبوق تقريبا. مضيق قرمز شرقا ومضيق باب المندب جنوبا والممر البري إلى البحر الأحمر وهي الممرات الثلاثة التي من المفترض أن تضمن صادراتها النفطية جميعها مهددة في وقت واحد. طبعا واشنطن لا تستجيب. الرياض مستاء جدا من هذا الموضوع. واشنطن قالت لن نتدخل. ترامب قال لن نتدخل عسكريا بتدخل مباشر ولكن قال له يعني ستدخل غير مباشر بأنه نساعده في المعلومات الاستخباراتية ولكن لم يكتفي فذهب إلى إسرائيل. منظومة الأمن الإسرائيلية قلقة بخصوص هذا التدخل. يبدو أنه فعليا التأثير كبير للحوثيين وسيطرتهم على باب المندب موضوع جدا يؤرق السعودية ويؤرق الشرق الأوسط.

طبعا هذا لا يعني أنه الأوضاع في مضيق هرمز أفضل، لأنه تقفز الأسعار، برميل النفط قفز إلى $108، إطلاقات جديدة ومستمرة كانت للصواريخ من إيران، نحكي عن الليلة الماضية فقط إطلاق صاروخي من إيران باتجاه البارجات الأمريكية في مضيق هرمز.

0: سمعينا نتوقف مع فاصل قصير نواصل بعده أخبار الصباح خليكم معنا.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تفكروا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

عودة وإياكم لمتابعة أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 14 من أيلول 2026. مع حالة طقس اليوم حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة، الطقس اليوم في باقي المناطق ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نتحدث عن ساعات المساء والليل، الجو لطيف في المرتفعات الجبلية ودافئ في بقية المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بيت لحم 32 درجة، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل.

ننتقل وإياكم إلى بعض الأخبار المنوعة حتى نخرج قليلا من الأجواء السياسية. واكتشاف أكبر أو أقدم دليل على تعاطي المخدرات في التاريخ. في شيء اسمه جوز الفوفل ربما يكون من أقدم مادة مخدرة على الإطلاق عرفها الإنسان حسب دراسات صدرت حديثا من المجلة العلمية المتخصصة ساينس أدفانس. ونتحدث عن تفاصيل مثيرة لهياكل عظمية اكتشفوها لأشخاص عاشوا ما بين 25,000 و16,000 سنة أو قبل، نحكي عن قبل 25,000 أو 16,000 سنة. ففي هذه الهياكل العظمية اكتشفوا تآكل للأسنان وشوية يعني أيضا شوية أشياء أيضا في الهيكل العظمي نفسه، حللوها وقالوا أنه ممكن يكون هذا من استهلاك جوز الفوفل. هذا جوز الفوفل معروف بأنه يسبب نشوة خفيفة وزيادة في اليقظة وتأثيرات نفسية أخرى، وهو أول متعاطي مخدرات في التاريخ قبل حوالي 25,000 سنة. من الذي يسافر بدون جواز سفر؟ 3 أشخاص في العالم فقط. هذا الأمر طبعا لا ينطبق على الجميع، بدون أن يكون عندك جواز سفر لا يمكن تسافر، لكن هذول 3 أشخاص سفرهم لا يتطلب الجواز، وهم الملك تشارلز الثالث، إمبراطور اليابان ناروهينو، والإمبراطورة ماساكو. هذول الناس بيسافروا بدون جواز سفر حسب يعني هذا الموقع الألماني، موقع ألماني حكى هذا الموضوع. امتيازات في هالعالم. بس يعني لازم يخبروا وين رايحين، يعني عيب حضروا حالهم الناس. بس حلو حلو نسافر بدون جواز. على كل حال احنا نسافر بطحشة اوراق عشان نثبت اصلا انه احنا بننتمي لهذا المكان، وما حدا مصدقنا. يعني فرصة لا تتكرر، اذا كنت ترغب بامتلاك طائرة خاصة فهذه الفرصة لشراء الطائرة التي كانت تستخدمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعروضة للبيع، فهي مواصفاتها مهمة يعني لكل حد حابب يستثمر في طائرة. طائرة أنجيلا ميركل للبيع ب 12 مليون يورو يا بلاش. حاول نبتعد عن السياسة والأجواء الحرب والدمار والقتل وكل هذه الأخبار، ونغير جو في الأخبار المنوعة. ولاية ألمانية تنشر كاميرات في الشوارع، هذه المرة مش كاميرات رصد سرعة، كاميرات رصد الأشخاص اللي بيرموا زبالة من السيارات أو في الشارع، بيرموها في غير مكانها المحدد. الكاميرات مزودة بالذكاء الاصطناعي، يستطيع أن يرصد إذا أنت رميت زبالة في غير مكانها، أو يعني هل هي أصلا الزبالة عند يعني الألمان نوع ما بين إعادة تكرير وغيره، أو من السيارات، فهذه كاميرات ترصد الشخص الفاعل وتحت غرامة مالية مشددة. هذه ألمانيا.

قادة الذكاء الاصطناعي في العالم يطالبون بإبطاء التطوير، يطالبون بتجديد الرقابة، يطالبون بوضع قوانين على تطوير الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني حسب الدراسة فيقولون إنه هي مش دراسة، هي خبر أكثر من دراسة وتصريحات أكثر من إنها دراسة. يقولون إنه هذا الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يسير بالوتيرة اللي عم بيصير فيها تطويره مثل ما إحنا عم نستخدمه، لأنه عم نستخدمه غلط، فش عليه قوانين تحمينا وتحمي الأجيال القادمة من أخطاره ومخاطره. هناك يعني من قال، واحد من الناس اللي استقالوا من الشركة الأوبن إي آي أو الشركة يعني المنتجة للذكاء الاصطناعي الأولى، كانت إنه قال هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي ستقتلنا جميعا كبشرية خلال 10 سنوات فقط، عقد من الزمن واحد. يعني هذا إنسان كان يشتغل في تطوير الذكاء الاصطناعي ومن أوائل الشركات اللي طرحت الذكاء الاصطناعي، الآن تحاول إنه ما تدخلش في البورصات وهيك، يعني عليها إقبال شديد طبعا، وبتحاول تبطئ من طرح الجديد من الذكاء الاصطناعي. الإنسان مش ملحق أصلا عليه، مش ملحق يكتشف كل ما يستطيع أن يعمل الذكاء الاصطناعي، وين هي حدوده مش معروف، مش معروف إشي في هذا الموضوع. كمان مرة يقول الباحث اللي استقال بعد ما استقال، قال يقول سيقتلنا جميعا الذكاء الاصطناعي لن يكون هناك بشرية خلال 10 سنوات فقط.

على سيرة الذكاء الاصطناعي، يعني في حادثة صارت، صانعة محتوى أمريكية في ولاية يوتا الأمريكية، ونشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي محتوى بيحكي عن السفر والعائلة وحياتها اليومية. لم تتوقع أن يتحول مقطع مصور قصير تغني مع ابنتها داخل السيارة إلى نافذة تكشف لها ما يعرفه الذكاء الاصطناعي عن العائلة. فظهر أمامها المقترح، يعني هلا لما تيجي تنشر الفيديو، فيديو لها مع العيلة ورايحين فيها السيارة وبتغني مع بنتها. نشرت الفيديو الميتا اي اي، أو اللي هي مسيطرة حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول سألها قبل ما تنشر، سألها مين الطفل اللي موجودة معك، فضغطت بدافع الفضول، يعني اللي تكتشف أنه بدأ الذكاء الاصطناعي يجمع معلومات عن البنات، بناتها، من منشورات قديمة لإلهم ولأفراد من العيلة. فظهرت أسماء الطفلتين، معلومات عن تاريخ ميلادهم، صور قديمة لإلهم، تفاصيل عن عمرهم واهتماماتهم، الصف الدراسي اللي موجودين فيه، انتقل النظام إلى محاولة تحديد مكان إقامة الأسرة. كل المعلومات هاي مش منها، ما كانتش منها هي، ما حطتش هاي المعلومات على وسائل التواصل. قالت أن بعضها ظهر في منشورات نشرها أقاربها على مر السنوات، يعني كل ما نشر على مر السنوات بيحلل الذكاء الاصطناعي وبأخذ معلومات وبيفندها، بيقول هذا للإنسان الفلاني، هذا للإنسان الثاني، حتى الأطفال. يعني شيء صراحة مرعب، هو يعني قد لا يكون يعني شيء للناس، ولكن هو مرعب إذا دققتم النظر وتأملتوا في الموضوع شوي. ترامب المشغول بنفسه، ترامب الإيجو، ترامب الأنا العالية. جددوا البيت اللي عاش فيه ترامب في طفولته في نيويورك خلال، يعني بنحكي بس أعوام أولى من الطفولة، جددوه، والآن يباع بقرب المليونين دولار.

بعد 20 سنة من كشف هذه الموميا أمام الزوار، اتخذ متحف مانشستر قرارا يعيد هذه الموميا الفرعونية إلى الموضع الذي كان يفترض أن تكون فيه منذ البداية، وأخفيت هذه الموميا عن النظر بعد 20 عام من العرض، عادت إلى التوابيت، عادت إلى أن تكون ملفوفة وغير مرئية. فنحكي عن هذه الموميا اللي هي عمرها 2700 سنة، تعود إلى التابوت. بحكي لك من طلب منها، بحسب طلب منها، بحاول أعرف ليش طلب منها، هلا ما عرفتش. الفكرة أنه المتحف نفسه بيراجع طريقة التعامل مع رفات الموتى وتاريخ المجموعات، ففتحوا نقاش حول مستقبل عرض هذه الموميا واستطلاع آراء الزوار، إلى جانب التواصل مع الباحثين المصريين وممثلين ممثلين عن الجالية المصرية قبل اتخاذ القرار النهائي. وصفوها بأنه إنسانة عاشت وماتت، مش مجرد مومياء خلف صندوق زجاجي، فهذا يفرض سؤال أخلاقي حول حق المتحف في إبقاء جسدها مكشوف أمام الزوار. ومن هنا عادوا ليغطوا هذا الجسد ويروها عن عينين الناظرين، فيعني موضوع أخلاقي بحكي لك.

زفاف ينتهي بكارثة في تركيا، مأساة ونيران. ونتحدث عن مجموعة من القصص التي أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنها هذا العرس الذي انتهى بكارثة بعد أن أكلته النيران في تركيا. للأسف الشديد فيش حالات وفاة، إنما حالات حريق مختلفة الدرجات للناس اللي كانوا حاضرين لهذا الزفاف. ابنة إيلون ماسك متحولة جنسيا. كانت ابن إيلون ماسك، مع أنه إيلون ماسك بيصر أنه يكون عنده أبناء مش بنات، أتخيل يعني هذا الموضوع بهمه جدا. إنما هو عنده 13 من الأبناء والبنات من أمهات مختلفة، هو بحب أنه صيته أو اسمه يضل في الدنيا. واحد من أولاده اسمه إكس، هذا المفضل عنده. هاي شابة الآن عمرها 22 سنة في حملات إعلانية بتستهدفها، وهي البطل الإعلامي، ظهرت كامرأة يعني وكفتاة بعد أن تم تحويلها جنسيا من ذكر. هذه بنت ابن إيلون ماسك، لا هي بنت كانت ابن إيلون ماسك. هيك الأوضاع الصراحة في أمريكا الآن. في أمريكا إذا تريد أن تتحدث إلى خاصة الجيل الجديد، يعني يقول لك قبل ما يعرفك عن نفسه بيحكي لك اسمه، بيحكي لك الضمائر اللي لازم تحكي معه فيها، بمعنى بيحكي لك استخدم معي ضمير الفتاة أو ضمير الشاب، يعني أنا هي أنا هو، حسب ما هو أو هي بيعرفوا نفسهم. إشي بخربت اللي عمره ما تخربت الصراحة، بس موضوع التحويل الجنسي هذا منتشر بشكل كتير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا عدا عن موضوع أنه الشخص يكون منحرف جنسيا أو عنده شذوذ جنسي، لا هذا موضوع ثاني، موضوع التحويل من ذكر إلى أنثى وبالعكس. فالموضوع أنه تعيش الدور هذا، تعيش الدور مع نفسك وبتفرضه على غيرك. فالآن بعض الجامعات مثلا وبعض الناس بعض المؤسسات لما يوقع اسمه في نهاية الرسالة بحكي لك أنا أستخدم، إذا أردت أن تتحدث معي فقل لي هي أو قل لي هو، حسب ما هم بفضلوا، مش شرط يكون رجل، ممكن يقول لك احكي معي بصيغة المؤنث. مئة ألف حبة مخدرة في ليبيا تحمل وجه القذافي، ضبطت. التسلا تلمح لإطلاق سيارتها الخارقة، مش عارف شو ضل إشي خارق أكثر من هيك أنا الصراحة. سيارة الرودستر أظني اسمها هيك في الأول من أكتوبر راح تكون اسمها السيارة الخارقة. في خطوة مهمة جدا للتسلا، كتير أجلوا هذا الموضوع، مش مفهوم شو يعني بده يكون، يعني تعمل بالغاز البارد. طورت بالتعاون مع شركة سبيس اكس، من المتوقع أن يقام العرض التجريبي في منشأة اختبار سبيس اكس في تكساس الأمريكية. إذن هذه السيارة مش كهرباء 100% ومش بنزين بالمرة، تعمل بالغاز البارد. ذكروها سيارة الرودستر السيارة الخارقة.

تعود سيلين ديون إلى المسارح في باريس بعد 6 سنوات من الغياب وتبكي على المسرح. هذه المرأة يمكن الصامدة الأخيرة يمكن اللي هي الاحترام الذوق الرقي على المسرح، آخر الأصوات المحترمة يمكن في أمريكا وكندا وكل هذه الأمور.

لأن مستمعينا متواصلين مع هاي الأخبار المنوعة و يعني نحكي عن موسيقار محمد القرفي عن عمر يناهز 78 عام توفي في تونس. من يعرف يعرف موسيقاه الجميلة. التوك توك الكهربائي ينافس على جائزة الأمير ويليام للبيئة. بعد صداقة طويلة هنديتان تكتشفان أنهما شقيقتان, اضطروا أن يعملوا فحص دي ان اي بسبب حادث, وهم صحبات يعني, فاكتشفوا أنهم خوات مش بس صحبات. هم أصلا نشأوا بالقرب من بعض في هولندا, تخيل يعني تبنتهم عائلتين مختلفات بس كانوا جيران. فهاي هي الفكرة, أنه جيران تبنوا بنتين, البنتين ربيوا مع بعض كأصحاب, في نهاية الأمر عملوا فحص دي ان اي بسبب حادثة. على عمر 43 اكتشفوا انهم خوات من ابو ام, من نفس الاب والام.

شاب 26 سنة من محافظة نابلس لقي مصرعه مساء أمس الأحد في حادث تصادم بين مركبة ودراجة كهربائية على شارع الباباي في أريحة. للأسف تم توقيف سائق المركبة والشرطة تحقق في ملابسات الحادث. 26 سنة قد روحوا على الطريق. اعتقال لشابين فلسطينيين قرب قرية العوجة في غور الأردن. يزعم الاحتلال الإسرائيلي في الإذاعة أنه ألقى أحدهم الحجارة باتجاه إسرائيلي داخل بؤرة استيطانية وحاولوا الهرب. مستوطن مسلح واحد شخص واحد ولكنه بسلاح أوقف عدد من الشبان عند مدخل بلدة بيتمر واحتجزهم، يعني حوالي بنحكي عن 6 تقريبا، محتجزهم بقوة السلاح خليهم يرفعوا إيديهم. يعني أين ينتهي مسلسل المستوطنين هذا؟ مش معروف. طبعا التكدس على الحواجز هو شيء أصبح يومي دائما، وخلال يعني الاطلاعات على الأخبار اليومية بتكون في صور للتكدسات على الحواجز اللي لا إلها كتالوج ولا إلها قانون، كيف تبدأ أين تبدأ متى تنتهي لا نعرف.

تقليص القوات الإسرائيلية في لبنان. هذا موضوع يعني لازال موضوع لبنان يعني متداول, ولازال موضوع لبنان عايش, ولازالت أيضا النيران الإسرائيلية تستهدف القرى اللبنانية. تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن استكمال عملية تدمير الأنفاق في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان في وقت يستعد فيها أيضا الجيش الإسرائيلي لتقليص حجم القوات المنتشرة في هذه المنطقة خلال الأيام المقبلة. بقول لك علينا مهمة من نخلصها وننسحب بعد أن يدمروا مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان لأنه فيها أنفاق. إلى الآن في كثير مواضيع قيد النقاش. سيلتقي السفير الإسرائيلي والسفير اللبناني برعاية أمريكية في واشنطن ليكملوا ما يسمى باتفاقية الإطار في اليومين القادمين. عشر ألاف مشارك في المهرجان الدولي للشباب 2026. بوتين يوجه الكلام لهم حان وقت الشباب لتغيير العالم. فبوتين فخور بإنجازاته الروسية دائما يعني. لأن مستمعينا أخبار الصباح شرف على طبعا الانتهاء لهذا اليوم. الشفاء العاجل طبعا للإصابتين برصاص الاحتلال الحي في كريمزان غرب بيت لحم. نتحدث عن كريمزان بيت جالة, إصابتين برصاص الحي لاثنين من العاملين اللي كانوا يحاولوا يوصلوا لشغلهم في القدس. تحدثنا عن السعودية اليمن ومضيق باب المندب. كتبت صحيفة إسرائيلية بأنه اليمن والحوثيون تحديدا غيروا خارطة الشرق الأوسط. هذا بالنسبة لإسرائيل وكيف تراهم يعني.

السعودية حاولت أن تستنجد بإسرائيل بشكل غير مباشر بعد أن رفضت أمريكا التدخل. يريدون جمع معلومات استخباراتية عن الحوثيين حتى لا تستمر هذه الحملة وهذه الهجمة كما يصفها السعوديون على باب المندب, يعني يمنعوهم من السيطرة. الآن استعانة بإسرائيل بشكل غير مباشر. لو كان مباشر احنا عارفين. في مضيق هرمز أيضا هناك مناورات دائمة من إيران. إيران الليلة الماضية فقط وجهت صواريخ نحو البارجات الأمريكية في المضيق, ويبدو أن الأوضاع لا تذهب إلى طريق التحسن في أي وقت قريب. إذن مستمعينا, مع هذه الأخبار نختم جولتنا الإخبارية أخبار الصباح لهذا اليوم. مع طقس حار وارتفاع 4 درجات مئوية اليوم, 32 درجة في بيت لحم تنخفض إلى 20 درجة في ساعات المساء. هناك لازال رطوبة في الأجواء. نشكركم مستمعينا على متابعة أخبار الصباح. نلتقي بإذن الله 8 صباحا من يوم الغد, ولا يسعني إلا أتمنى لكم أحلى التمنيات ونهار سعيد بإذن الله. مستمعينا, هذه تحياتي لكم. إنجي سابق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه بس، يعني بتكون عكد المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا تفلكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا سار سياره انت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لتكون أول من يعلم.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
2: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات.
0: راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم. 101.7 FM، موجة بلا حدود.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة الصباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الأمنيات المتجددة معنا ومعكم في هذا اليوم وفي هذا الصباح. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم وعليكم سيداتي وسادتي، مع بداية هذا اليوم الاثنين 14 أيلول 2026 الموافق للثاني من ربيع الأول من ربيع الثاني أو ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة النبوية الشريفة.

حوادث بين نسكر الإشي في هذا اليوم. سيداتي وسادتي معكم إذن حتى الساعة 11 مع هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني الذي نتمنى من خلاله أن نقدم لكم هذه الخدمات الإذاعية في تغطية الموضوعات والأخبار والقضايا وباقي المواضيع التي دائما وأبدا نتمنى أن ترتقي إلى أن تكون مادة صباحية تقدم أمام حضراتكم وأنتم تبدأون أيامكم. يعني هيك لما بتبلش يومك بيكون في كثير تفاصيل وأحيانا أنت بتكون ناوي تبلش بهذا الاتجاه لكن بتنتقل القصة لتكون لاتجاه آخر. ف زي ما هلا يعني الشباب مرتبين البث ومش عارف شو فانا بكبسة زر غيرت لهم غيرت لهم الطريق وغيرت لهم القصه كلها. هو على حساب شادي يعني ولا على حساب اوكي يلا

يوم جديد إذن سيداتي وسادتي، لن يطرأ خير يذكر على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي وحار نسبي إلى حار نهارا مع بقية أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ليلا يسود جو منعش ولطيف وخاصة في المناطق الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم. سلامات إذن لمتابعينا عبر موال القمر بانوراما، كل الناس متابعينا من خلال بلدنا ونغم أيضا من خلال البث الإذاعي من استديو راديو الرابع وعلى شاشة معن، معكم حتى الساعة 11. كيف أصبحتم؟ كيف تبدو الصورة؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل مع كنترول شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية. اليوم مش ضابطة الأمور تلفزيونيا. معنا كمان سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. تحياتي ومحبتي معكم إن شاء الله حتى الساعة 11 في الإعداد والتقديم عادل غريب. ومهما كانت الظروف احنا بنعرف انه المعيار يعني الجميل والإيجابي لي معرفة مدى علاقتك بربنا مش انه قديش بتكون حياتك حلوة بالدنيا، قديش بتكون في ظروف يعني قادر انك انت تستوعبها وتتقبلها وتعيش معها وتتعايش معها. فان شاء الله بتكون يعني هاي المعايير مفهومة بطريقة إيجابية وبطريقة جميلة، وأنه مش كل ما كانت حياتك أحلى وأجمل كذا بتكون أنت بالاتجاه الصحيح، لأنه في قاعدة الابتلاء وقاعدة الاستدراج. كيفنا نفهمهم هدول؟ إن شاء الله خلال حديثنا اليوم في برنامج طلة صباح. يا صباح الخير، يا صباح النور.

إذن إلى أين تأخذنا المواصيل؟ إلى أين تأخذنا الأحداث؟ إلى أين تأخذنا الأخبار؟ كل يوم هناك اجتهادات، هناك تحليلات، هناك قراءات على المستويين السياسي والعسكري وعلى المستويات الأمنية والاقتصادية والحياتية والمعيشية، وكلها مربوطة في بعضها. وإحنا اليوم يعني بنحاول دائما وأبدا نبسط الأمور على حالنا كمواطنين، رغم أنه هي مرات بتكون هيك معقدة أكثر مما يظن البعض، بمعنى الملفات المحلية والإقليمية والدولية متداخلة متشابكة مترابطة، يعني زي اللي بيكون عنده زمان كان في طبة الصوف هاي اللي كانوا بيغزلوا، لا حدا ظل ينسج، مين ظل ينسج الأيام هاي يغزل صوف، فكان لما تتخربط هاي هي اليوم مخربطة بهاي الطريقة. كيف بتنحل؟ أحيانا بتيجي بتنحل لحالها، يعني إذا مركز الطرف الخيط طريقة إيجابية بطريقة حلوة بتنحل القصة. هلأ الناس لأنه معجوقين بهذا الموضوع، مشغولين بهذا القصة، وهذا طبيعي جدا أنه الناس تهتم للأمور العامة وتهتم للأمور الأولوية وذات الإلحاح الشديد، يعني بتكون ملحة بأنه هي يعني أثارها المخيفة والمقلقة، واللي الناس تقطعت أرزاقهم، تسكرت عليهم البوابات، تعاصروا جاعوا في غزة، قطعت أعمالهم في الضفة، مصادر الدخل تهجر، بعض السكان أيضا والمواطنين حتى من يعني في مثلا مخيمات الشمال وفي مناطق المسافر، وفي كثير مناطق أهليها تركوها، يعني أصحاب هاي البيوت تركوها تحت تهديد المستوطنين والسلاح والقتل وكل هذه التفاصيل، فبتصفي هذا الإشي يعني مهول ومخيف. السؤال بكثير مواقف أنه شو هي أولوية المواطن الفلسطيني الآن؟ هل هي أولوية سياسية، أولوية أمنية، أولوية يعني معيشية حياتية، تروح لمثلا استحقاق سياسي رغم كل التضحيات وكذا والآخره، كمان شوية صبر وكمان شوية تضحيات وكمان شوية كذا وبناخذ استحقاق، ولا اللي أخذناه زمان بناخده هاي الأيام كمان، واللي أخذناه بالثمانينات والتسعينات والسبعينات والألفين بناخده الفترة هاي، أم أنه نحاول نظل على ما إحنا عليه؟ وهذا يحتاج في بعض الأحيان لنقاش جدي وعميق مجتمعي، نقاش حياتي، نقاش مصيري، أنه كفلسطينيين الآن بظل كل هاي الظروف الصعبة والمعقدة وهم رايحين للمجهول، شو هي أولويات المواطن الفلسطيني؟ شو هي أولويات الحياة اليومية الفلسطينية؟ شو أكثر إشي بفكر فيه اليوم المواطن الفلسطيني؟ وشو بترتب على هذا التفكير؟ ممكن العيش وثم العيش وسبل الحياة والتشبث بهاي الحياة بتفاصيلها، هلأ البعض بيروح لتفسيرات لها علاقة بالبعد الديني اللي هو يعني الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكثير بيشرحوا بهذا الموضوع، ناس بيقول هناك ابتلاء، ناس بيقول هذا بلاء، ناس بيقول هذا الرباط هو بتفاصيله المعهودة، ناس بيستشهد بالأحاديث النبوية اللي بتحكي عن آخر الزمان وفتن آخر الزمان. زبدة الكلام أنه الآن إحنا بهذه المرحلة شو الأنسب لتوصيف حالتنا اللي قاعدين بنعيشها؟ هل إحنا بندفع ثمن أنه إحنا مثلا مش كويسين لا سمح الله؟ هل أنه إحنا نبتلى كما ابتلي الأنبياء والرسل والأمم السابقة، والله يختبر صبر هؤلاء العباد ويقيم الحجة على الآخرين من الأبناء الأمة والمجتمعات الأخرى اللي اليوم قاعد بتشوف، يعني قاعد أنت بتشوف قديش هاي للأسف الشديد كمان بتم في حالة خذلان وفي إلى آخره. فهاي بحاجة في كثير من المرات لنقاش حقيقي ونقاش تقييمي حقيقي، لأنه مرات بتحس كل حدا بفكر بطريقة مختلفة عن الثاني، لهيك بتحس في ما بدي أقول حالة ضياع أو تشتيت للجهد الفلسطيني، لا بقدر ما هو عدم وضوح شوي نوعا ما، أو ضبابية في الموقف، في الموقف أنه إحنا هلأ يعني بمرحلة ثبات، بمرحلة اختبار، بمرحلة عقاب، بمرحلة أنه إحنا مش كويسين، أنه إحنا كويسين، أنه إحنا مش عارف إيش، لأنه بعض الناس بتشكك كلك والله
انه يعني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الصابر، هذا الشعب المرابط، هذا المعدن الاصيل المتبقي من الأمة والبشرية، واللي لا زالوا محافظين على دينهم، محافظين على وجودهم، على بقائهم، على قدسية هذا الاعتقاد البشري بي يعني، وخصوصا انه في بيت المقدس وفي اكناف بيت المقدس. وناس تاني بيقول لك هذولا يا عمي لانه لو انهم احسن، لو انهم افضل، يعني بهذا التشكيك حتى في مرات بيكون بالذات. لكن بكل الاحوال بنقول دائما انه احنا ان شاء الله بيكون بالاتجاه الصحيح، المعيار الرباني، فلننظر الى ما حدث مع الانبياء، الى ما حدث مع الامم السابقة، الى ما حدث مع احنا بنعرف ميراث النبوة هو الابتلاء اللي بيصل للاختبارات العظيمة والعظيمة جدا جدا جدا والحقيقية جدا جدا جدا، لا يتم يعني زي ما بيقولوا تمحيص وغربلة الناس والمجتمعات. ناس بتسقط من الغربال من أول هزة، ناس بدها 5-6 هزات لتسقط، ناس بتظل متشبث وبتظل ماسكة حتى الرمق الأخير وحتى اللحظة الأخيرة. وهاي يعني خلنا نقول معايير وهاي مقادير، وكل حدا عنده قدرة تحمل أو وعي أو فهم أو إدراك لشو المرحلة، لشو تفاصيل المرحلة. لكن مؤكد أنه هناك حالة تتهيأ لمرحلة جديدة. احنا الان في طور التحميص زي ما بيقولوا، لسه في كيف اللي بحمصوا القهوة وبحمصوا المكسرات واشي زي هيك، بحطوها بهالخلاطة وبلشوا يلفوا فيها. هلا بيجي الملح مع المية مع المش عارف ايش، تعين الاخصائيين في هذا الموضوع. لسه مرحلة التحميص، اللي فوق بصير تحت واللي تحت فوق، وهذا بقلب هون وهذا بقلب هناك. الخربانة بكموها، الخربانة شو بيعملوا فيها؟ بقيمها الكويسة إذا ملح هون يتجمع بيس. وبالتالي لسه ما رحنا على مرحلة إيش التنشيف، ما رحنا على مرحلة التغليف، لسه ما رحنا على المراحل الثانية. فلا مش كلها خربانة ولا مرة. احنا بنقول دائما وأبدا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. وإذا أردت فانظر إلى الكثير من المواقف التي لا زالت يعني تشرف الأمة برمتها، وخصوصا أن المفهوم الحقيقي للشهادة كما أراده الله وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ينحصر في الحالة الفلسطينية في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي، وتختلف كثيرا عما يجري في البلدان العربية إذا التقى المؤمنان أو المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. هنا الحالة مختلفة، فأكاد أجزم بأنه يعني المتبقي من الحالة الحقيقية الدينية لما يعرف بمفهوم الجهاد والاستشهاد وهذه الأمور وهذه التفاصيل يمكن يكون تقريبا بالحالة الفلسطينية، لأنه معظم اللي قاعد بصير في البلدان الأخرى هو اقتتالات بينية، بمعنى أنهم يعني يقتلون بعضهم بنفس أو على نفس الدين، على نفس المذهب، على نفس الفكرة، على نفس الموضوع، ظالم ومظلوم. ولكن بالبعد الثاني أتوقع أنه الشروط أكثر وأكثر والمعايير الربانية تنطبق على ما ومن تبقى في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

يعين الله يا ابو عدي. ما هو هيك التحميس، هيك التحميس يعني. لازم لازم تتفلفل، لازم تتشعوط، لازم نحس بالامور الكثيره. فكيف كان مشوار اللي بدك توقف هون تروح هناك؟ ليالي صباح الخير وكل الاخوه المتابعين على السوشيال ميديا، على البث الاذاعي، على البث التلفزيوني، على البث الالكتروني. الله يسعدكم ويسعد صباحكم. طالما في للحي راس فحتظل تحوس في هالبلاد وهون وهناك، لها قاعدة. قصف مدفعي عنيف على شمال قطاع غزة وانتشال جثامين شهداء. أوروبا تشرع تشريعات ضد المستوطنات، السجن 10 سنوات للتعامل التجاري معها. تخيل أنه تستعد مثلا بلد مثل النرويج لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، وهو إجراء أيضا أعلنته عدة دول الأسبوع الماضي. النرويج مثلا أعلنت أنه في مشروع قانون يعاقب يعني بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات من يثبت تورطه في التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، أفراد أو شركات. ويعتقد وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث بأن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية، واعتقد ذلك فعلا. يقول ازدادت الحجج قوة مع تفاقم الوضع في الضفة الفلسطينية، بالإضافة أن العديد من الدول تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة من خلال هذا القانون، اللي قد تصل عقوبة البعض من المتعاملين مع المستوطنات بأي شكل من الأشكال للحبس 10 سنوات. كان هذا تطور لافت ومهم جدا، انه قانون المقاطعة، واحنا بنعرف انه مثلا انكار الهولوكوست هذا يعاقب عليه القانون في الكثير من الدول بالعالم. الآن التعامل مع المستوطنات بأي شكل من الأشكال، ومن يثبت تورطه في بشكل علني أو غير علني أو بشكل شخصي أو بشكل مؤسساتي، قد يعرض نفسه للعقوبة في بلاد أوروبا. والحالة الجدلية الفلسطينية اليوم، أنه إحنا كفلسطينيين تعاملنا مع المستوطنات وعملنا في المستوطنات وفي شق الطرقات والكذا والآخره، شو البعد تبعه يعني دينيا ووطنيا وقانونيا نعرفش، لأنه شوي ممكن بتختلف الأمور عندنا أو علينا إحنا كمواطنين زي الموجودين بالسجن وبطبخوا في سجن السجان. عالية لا ما ننسى ما ننسى لا لا. ليالي صباح الخير، منال صباح الخير. طبعا كله لسعد، التواصل مش سهل بيناتنا هالأيام، اليوم تحديدا.

ردي حقا راح وكم راح من أرواح. لو بدنا نيجي نقعد هيك إحنا وهالعالم وهالاحتلال نتحاسب على شو صار فينا من سنة 1946 من سنة 1917 لليوم قعدة طويلة بدها. طلع يا أبو عدي بدها قعدة نيجي نتحاسب على شو صار فينا، شو صار معنا، شو انتهب من ثروتنا، شو راح من أرواحنا، شو راح من تفاصيل كثيرة كثيرة كثيرة. وأتوقع بأنه لا يوجد مواطن فلسطيني ليس له حق من هذا العالم أو من هذا الاحتلال يقتص به ومنه في يوم من الأيام. فاصل ولا الحديث بقية، والبداية من غزة مع الزميل مصطفى جبر لننتقل بعدها إلى ملفات وموضوعات أخرى إن شاء الله. تفضلوا بالبقاء.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حطني يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقاطع يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي. مشان الله جننتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش يا ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بأتوقف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. تعالوا لننتقل إلى قطاع غزة سيداتي وسادتي مع الزميل مصطفى جبر. مصطفى، أمنيات الخير دائما. صباح الخير.
1: صباح الخير لك أبو أحمد، صباح الخير لكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك. وبنسأل دائما عن الحال، من كم من يوم والله ما حكينا يا مصطفى، فسعد مرة بقوله أنه في ملفات وهيك فنسيك بينه، نسيك على آخر. طمنا عنك.
1: الحمد لله بخير، احنا دائما في الجهوزية يعني دائما.
0: يا حبيبي والله بعرف
1: ما بنقدر ما نقوله لا يعني.
0: حبيب القلب،
1: أنا شايف عندكم عجلة شوية وتغيير وترتيب
0: مش يعني ترتيب، خربت الدنيا ولا إشي جديد. قاعد بتخرب الجهاز، بخرب والدنيا ما.
1: الأهم المحاولة يا أبو أحمد.
0: هذا هاي هاي بالضبط. أيوة كويس،
1: إن شاء الله بتزبط بعد هيك
0: يعني. أقوى نوع.
1: الأهم إنه في نفس للتغيير والترتيب وال
0: والهارك
1: بأبهى صورة. طبعا أنت ما بتحتاج لديكور جديد، ما شاء الله عنك طلتك بهي بدون الواسطة.
0: يا حبيبي يا حبيبي، الله يسعد صباحك. شو أخبارك وشو عاملين
1: في الحرب؟ لسه شغالين
0: والله لحتى الآن. ما خلصت شيء،
1: عالقة لسه زي المعلقين.
0: لا احنا مطلقين يعني، ولا احنا
1: لا حرب ولا هدنة.
0: والله عن جد يعني هو لحتى الآن مش مفهوم شو الاشي الوضع يعني. خلنا نقول تشبيهه، تفصيله، توصيفه، ما حدا عارف.
1: والله بحنا توصيفه باختصار يعني بالعرب الفصيح، الاحتلال أخذ أسرى وخلاص.
0: أيوة. أخذ اللي بده إياه وترك هذا.
1: هذا الشيء الواضح، لأنه ما في جديد، ما في تقدم، حتى ما تم الاتفاق عليه مجمد لا انسحاب، بالعكس الخط الأسفر بيتقدم، ما في أي دخول أو يعني رغبة في تقليل الحالة الإنسانية والأزمة الإنسانية على مستوى قطاع غزة. إطلاق النار مستمر، القصف والاغتيالات مستمرة، الموت مستمر بشكل يومي، الإصابات مستمرة في معبر رفح مفتوح ولكن بالحد الأدنى بالقطارة، معبر كرم أبو سالم لدخول البضائع والتجار، بضائع التجار والمساعدات الإنسانية ولكن بالحد الأدنى، وهناك أصناف يعني كثيرة ممنوعة من الدخول لقطاع غزة، وبالتالي الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة. صار طرف الأمنية في قطاع غزة أنه فقط يتم يعني وقف إطلاق النار، وقف الدم بس. هذا أقصى طموح اليوم عند الإنسان اللي بيعيش في قطاع غزة، وقف الدم وخلاص. إحنا بدنا نعيش بظروف صعبة، بظروف إنسانية صعبة، بفقر، بخيام في الشارع، بس على الأقل هذا النزيف وهذا شلال الدم اللي بيطول الأطفال والكبار والصغار في كل يوم يتوقف. هذا هو النداء، هذا هو الطموح في قطاع غزة. إذا بدنا نحكي على الأوضاع الميدانية أبو أحمد، نعم. كمان ونربطها كمان بموضوع الاستهدافات، امبارح كان في استهداف في لمركبة في حيتل للهواء في جنوب غرب مدينة غزة، تشهد 2 من الأشخاص داخل هاي المركبة. الموضوع الآخر أنه حتى استهدافات، هاي الاستهدافات بتكون في أماكن مكتظة، في شوارع رئيسية في مدينة غزة، وصادف مرور باص من المدنيين الكبار والصغار والسيدات بجانب هاي السيارة المستهدفة، وتم نقل أكثر من 12 إصابة داخل هذا الباص من المدنيين، بعضهم إصابات خطيرة، بمعنى أنه أنت حتى أثناء توجهك للعمل، للمدرسة، لأي مشوار، أنت وحظك، وأنت بتكون كمان أنه أنت في أي لحظة أو في أي وقت أو في أي مربع معرض للإصابة أو الاستهداف، لأنه أنت بتعرف الجيش الإسرائيلي بيستهدف في كل أماكن قطاع غزة، سواء في المخيمات، في الأماكن المأهولة، غزة الوسطى، الجنوب، حتى ممكن يكون استهداف مباغت، يكون دخول قوات خاصة، وبالتالي لا مكان آمن على مستوى قطاع غزة. على صعيد الشهداء، نعم. هناك أيضا وصول لشهيد متأثر بجراحه في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس. يمكن هذا الخبر العام يا أبو أحمد، وخليني أنا دائما بحب أحكي لك تفاصيل الشهيد كيف استشهد. هذا شهيد هلال أبو طه، عمره 14 سنة، والدته استشهدت في نفس اليوم اللي استشهد فيه بالأمس. إله أخو شهيد كان يعني مع والده بيتعشى داخل الخيمة، فقال لأبوه أنا زقت من الخيمة بضطع على الباب،
0: لا حول ولا
1: فطلع على الباب صار قصف، فتعرض لاستهداف بالشظايا في نفس المنطقة، منطقة المواصي، قبل أيام، ورجع لأبوه شهيد. المصادفة أنه هذا الشهيد كان يدعي دائما للطفل أنه ربنا يجمعه بوالدته اللي استشهدت في نفس يوم استشهاده وفعلا
0: بنفس اليوم استشهد.
1: بنفس اليوم كانت ذكرى استشهاد والدته استشهد في نفس اليوم. فكان دائما والده حسب شهادات يعني اعلاميا بيقول كان الولد دائما يدعي انه ربنا يجمعه بوالدته وباخوه اللي استشهد في وقت سابق. وبنفس اليوم في ذكرى استشهاد والدته هذا استشهد طفل اسمه هلال ابو طه 14 سنه. وهي قصه من الاف القصص. انا دائما بحب نوقف عند التفاصيل الانسانيه ابو احمد لكل قصه، مش انه شهيد متاثر بجراحه تم استهدافه. وعلى صعيد الاصابات ايضا هناك اصابات كثيره جدا يعني تصل للمستشفيات على مستوى قطاع غزه. كان اخرها اصاب الطفل ايضا بنيران اليه احتلال شمال مخيم منصرات. اصابات ايضا في قصف لعائله البنا في جباليا البلد. وهنا خليني احكي ابو احمد عن الخط الاصفر. مشارف الخط الاصفر في كثير ناس رجعت، اللي عمل خيمه جنب بيته المدمر، اللي عمل مخيم في اي مساحه مفتوحه، اللي لقى بيته مدمر لقى له غرفه سكن فيه. لانه انت بتعرف انه كل واحد ما له بركه غير منطقته حتى لو مدمره.
0: صحيح.
1: بس هذا هذا الخط الاصفر من الجانب الفلسطيني رغم انه هذا موجود خارج الحدود حدود السيطره الاسرائيليه، في معاناه يعني معقدة جدا في هذا المجال. إطلاق النار بشكل يومي بفترة الصبح على إطلاق نار هذا في كل صباح. طبعا بتعرف في كل صباح الناس بتكون يعني بدها تصحى من النوم، بدها تروح تعبي مية، الأطفال برضو بيروح على بعض التجمعات اللي لها علاقة بالتعليم. إطلاق النار طبعا بيكون عشوائي. أنت لا تروح يعني للخط الأصفر وتشوف الخيام في هاي المنطقة تشعر أن أنت في تكنة عسكرية. الناس ما إلها حل إلا في تشييد وعمل سواتر ترابية، لأنه تعرف أي إطلاق نار في الخيمة بيصيب أي شخص واقف. طبعا هاي المنطقة تفتقد للأمان، إضافة إلى ذلك أن الأوضاع الإنسانية في هاي المناطق في قلة مياه الشرب، قلة الدعم الإغاثي لأنه هي أماكن خطيرة. إضافة إلى ذلك أنه أنت في الليل ما بتقدر تطلع من هاي المنطقة لأنه كلاب الضالة كمان موجودة بكثرة، القوارض بتغزوك من كل مكان بعيدا عن الحشرات طبعا، إضافة إلى اللصوص وأنه هاي المنطقة غير صالحة. وبالتالي تشعر أنه الناس اللي ساكنين على مشارف الخط الأصفر عندهم مشاكل لا يمكن تخيلها ولا يمكن وصفها. ودائما بنحكي عن الخط الأصفر، وحتى يعني أبرز هاي المشاكل إطلاق النار العشوائي اللي بطول خيام النازحين، بمعنى أنه لو في حدا في الليل كمان يعني وفر بطارية وشغل ضوء واحد يضوي الشارع يشوف، بس هو في المنطقة الخارج السيطرة الإسرائيلية بتم إطلاق النار عليه. وكأنه الجيش الإسرائيلي يتلاعب في معاناة الناس في هاي المنطقة.
0: طبعا شو دفعهم ليروحوا لهذا المنطقة مثل ما قلت أنت، لأنه كمان المكان الأماكن الآخر مش أحسن. يعني
1: ما فيش شوف 30% بحمد البحر وبعض الأماكن. اليوم الناس مثلا في رفح وجباليا وبيت حنون بيقول لك بدنا يتم الانسحاب الاسرائيلي ونرجع على ركام منازلنا. لانه انت بتعرف انه برضه النازح يعني هو اللي بيدفع اجارات واللي بيدفع اجار المكان، وبرضه كمان بضله بغير منطقته او قاعد في ارض فلان او علان. وبالتالي خلاص انه انت دائما ما بتشعر في الامان حتى فيما الا في منطقتك، وحتى لو كان على ركام يعني هذا المنزل. ودائما وابدا هو الاحتلال هو المسؤول، لانه الناس الموجودين في هاي المناطق بعيدين عن الخط الاصفر والمنطقه الممنوع دخولها.
0: هلا اطول الخط الاصفر في حدا كتب لي موضوع الميليشيات المسلحه هاي اطول الخط الاصفر موجوده ولا في تجمعات اتوقع يعني في وسط شمال جنوب وهيك؟
1: يعني هي موجوده داخل الخط الاصفر بتجمعات منظمه. في تجمع واضح في شرق مدينة رفح، في تجمع آخر للميليشيات في شرق مدينة خان يونس، في تجمع في شرق المنطقة الوسطى، وتجمع أيضا
0: تمام.
1: في شرق مدينة غزة، وتجمع آخر في شمال قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي دائما بيطلب منهم مهام الإغارة أو الخروج إلى الخط الأصفر، وحتى أيضا مداهمة بعض المناطق واعتقال بعض المواطنين خارج أو على مشارف الخط الأصفر. وحتى يعني الميليشيا تطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي في هاي المنطقة، وبالتالي هم يعني أداة للاحتلال داخل الخط الأصفر وخارج الخط الأصفر من خلال بعض المهام العملياتية الأمنية واللي شهدناها في فترات سابقة سواء في خان يونس أو المنطقة الوسطى. وبالتالي يعني الاحتلال بيستخدم هاي الميليشيات لأنه عدد القوات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر مش يعني مش مماثلة للأعداد اللي كانت موجودة أثناء الحرب قبل توقيع وقف إطلاق النار.
0: أقل هلا أقل هاي الميليشيات يعني أعدادها؟
1: طبعا أقل لأنه لا الميليشيات موجودة بس ما في إقبال على الانضمام إليها لأنه خلاص هم بعض الأشخاص يعني المحروقين أو اللي كانوا موجودين في السجن أو اللي تم تشكيلهم في المرحلة الماضية. بالعكس أنه في كمان انسحاب لبعض العائلات من شمال قطاع غزة حسب معلومات يعني ميدانية في هذا الأمر. كمان الجيش الإسرائيلي أن في شيء متعلق بهذا الأمر أنه الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام أنه تم تشييد أكثر من 40 موقع عسكري على مستوى قطاع غزة، وهذا بدل أنه الاحتلال برضو كمان شيد بشكل كبير جدا هاي المنطقة العازلة والخط الأصفر اللي صار يشكل هاجس كبير جدا لكل أهالي قطاع غزة.
0: قد ما الواحد يشرح صدقني ما حدا بقدر يفهم الصورة زي أهل البلد، يعني زي ما بقولوا بالمثل المعروف والمتوارث، أهل مكة أدرى بشعابها وأهل غزة أدرى حقيقة بكل هاي التفاصيل اللي تفضلت فيها يا مصطفى، ولكن اللي بنقدر نقوله الله يكون بعونكم على كل هاي المستجدات وكل هاي التفاصيل، كيف الخريطة السكانية، كيف الخريطة الحياتية، الخريطة الأمنية، الخريطة المجتمعية، يعني كل هاي التفاصيل بأبعادها بثناياها بجوانبها صعب شرحها. زي ما مثلا تيجي هون على الخليل مثلا تيجي تقول إنه نفس مدينة الخليل كيف مقسمة، هذا الشارع بيجي H1 هذا بيجي H2 هذا جاي في منطقة مسكرة من هون مفتوحة من هناك، عندك الحرم الإبراهيمي الوصول للحرم الإبراهيمي من أي طريق، شو الفرق مثلا بين المنطقة الجنوبية والبلد القديمة، شو الفرق بين البلد القديمة والمناطق المغلقة، المناطق المغلقة كيف تصنيفاتها، الناس بتقدر تروح عليها ولا بتقدرش تروح عليها، هي اسمها مناطق مغلقة، شارع الشهداء وشو بيفرق عن مثلا شارع السهل اللي لتحت شوي، شو بيفرق عن شارع واد النصارى. هاي التعقيدات هاي التركيبات لو بدك تظل تشرح فيها ليل نهار مش رح تقدر توصلها بالصورة الصحيحة. فكيف بدها توصل الأمور لمثلا 2 مليار بني آدم تيجي كلهم مثلا الطريق من الخليل لبيت لحم، بدك تعدي بأكم مستوطنة وبأكم من حاجز وبأكم بوابة وبأكم قصة، تيجي تقولهم مثلا القدس بقول لك انتوا مثلا ليش تروحوش على القدس، يعني بكل بساطة انه طيب القدس مغلقة طب روحوا من مكان تاني، يعني انه مثلا فيه هون حاجز روحوا من مكان صعب صعب شرح الموضوع بتفاصيله. شو الفرق بين مثلا اللي موجود بغزة واللي موجود بالضفة، شو الفرق، ما هي الناس مفكرة كل الحال واحد، يعني تيجي مثلا على ناس موجودين ب ب ب بإحدى مدن أو أرياف تونس أو موجود بالمغرب بمدن أو بأرياف ولا موجود في حتى في شو اسمه، تشرح له القصة وتقول له غزة كيان وحالة وغير 48 حالة غير، القدس حالة غير، شمال الضفة اليوم حالة غير، جنوب الضفة حالة غير ونص، الخليل نفسها 6-7 حالات مع بعضهم، فبتعاود تسكت وبتشرحش وبتقول الله فاهم الموضوع كله خلص الموضوع عند الله. عشان هيك بقولكم الحالة بفلسطين معقدة لدرجة يصعب شرحها، يصعب توصيفها، يصعب توضيحها، يصعب تفهيمها.

0: تشهد هالدور.
1: عاشنا فتك يا أبو عدي حبيب القلب, وكلك رغم هيك قاعدين وبايلين وباكيين, وهذا هو ليوم الدين.

صبيح هلا حنان بدوي صباح الخير مها وعصام صباح الورد والله وانا فاهم ولا شيء يا عصام يسعد صباحك محبوبة يسعد صباحك كمان لمنال نتش صباح الخيرات لفراس الرازم جر الصوت أبو زهدي يسعد الصباح شيخ أمجد منال دودين ام نزار أفنان أبو زايد أبو وحيد النتش يسعد صباحكم جميعا هلا هلا هلا أخوي جمال يسعد صباحك

0: علوش حبيبنا يسعد صباحك.
1: تغريبتنا هذه المره مش حتطول لا
0: بالمره. هذا في ما يخص بعض خلينا نقول القطاعات السكانيه الفلسطينيه المتواجده في الخريطة الجغرافية لفلسطين تاريخيا من المي للمي زي ما بقولوا. لكن اليوم تيجي مثلا انت تفكر عشان هيك التعقيدات، مثلا موضوع المحروقات عندنا بفلسطين، شو آلية عمل الجهات المختصة تبعت المحروقات، يعني شو المعادلة اللي بناء عليها بتم توريد المحروقات من عدم توريد المحروقات. لأنه أنت مرات يمكن تسمع حدا بيجتهد بيقول لك طب نجيب سولر من الأردن رخيص، مد لك بربيج مية وجيبكوا فحنفية في تنك في الأردن ودخلوا من ريحة وصب محروقات وكوا ما سمعتها مانا قلت لما نجيب من الأردن شوف عرفني بنجيب إن شاء الله هاليومين بنجيب عشان هيك خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل يبدو بدنا نحكي في موضوع المحروقات شوية، لأنه كان في تهديد أنه ممكن بالخليل وبيت لحم ما ياخذوا حصة المحروقات لأنه ما بتكفي بكلك ولا لإشي، وهي مشكلة. حيكون معنا خالد صراحنا أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، تفاصيل اجتماعهم الغرفة التجارية واحتجاج على الإيداع النقدي. طب اشرح لي مشكلة الإيداع النقدي، هذا بعرف انه احنا في عندنا مشكلة بفلسطين في الضفة تحديدا، مثلا بانه اذا انت معك مصاري بدك تروح تحطهم للبنك، البنك بيجري وراك في الشوارع. اذا معك شيكل مثلا بدك تروح تحطه في البنك تتكاتل انت وياه، بدك واسطة عشان عكس المنطق تبع البنوك بالعالم. عشان هيك في أمور خليها متروكة بدون كثير من التوضيح. بعد الفاصل مكملين معكم إن شاء الله، خليكم بالمتابعة.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. موضوع المحروقات وما للمحروقات وما على المحروقات، والحديث حول يعني اجتماع نقابة أصحاب المحروقات في غرفة تجارة الخليل، الحديث عن احتياجاتهم عن احتجاجاتهم، الإيداع النقدي، استمرار المشكلة، مشكلة التوريد، عدم كفاية الكمية لمنطقة زي الخليل وبيت لحم، هل من قرارات؟ يعني نعرف شو اللي بصير الآن ما بين الإخوة في الغرفة التجارية وكذلك نقابة أصحاب محطات المحروقات. وعنهم يتحدث السيد خالد السراحنة، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات. سيد سراحنة صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذي إليك ولكل الأخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. في محروقات ولا فيش هاليومين؟
1: لا لا في، الله يخليك، بكفينا لا بدنا نخوف الناس، لا في موجود
0: خلاص. هاي خلاص هيك احنا بنكون،
1: هذا اهم شيء،
0: هذه اهم نقطه، لانه اذا قلت لا يعني بدنا نروح هلا سكر البرنامج واروح اطاوش اجيب لي تنكت سولر ولا شو صار معكم. ان شاء الله يعني الامور بتتلحلح. تفضل.
1: احنا الان طبعا ولا يخفى على احد انه احنا لنا شهور طويله نعاني من نقص التوريد.
0: نعم.
1: وانت كاي مواطن بشوف الكازيات مسكرات جمعه وسبت، هذا الشيء صار طبيعي نعطل يومين في الاسبوع او ثلاث ايام.
0: نعم.
1: ولكن وتيرة التوريد ازدادت، يعني النقص كان أكثر حدة وازدادت يعني التوريد، فأصبحنا يعني تقريبا كنا 50% من الكمية المطلوبة، الآن ممكن 70-80%. ولكن في عندنا هناك يعني إحنا زي بالعامية شعب المسخم، يعني مش ممكن
0: بدون زي بدون زي بدون زي إحنا شعب مسخم.
1: ما أنا
0: هذا زي هذا يعني انه يعني
1: لا تنطبق علينا، لا تنطبق. يعني بنمرس من الدلف بتخش على المزراب.
0: ايوه
1: احنا خطت الكميات، نقص الكميات، البنوك يعني الان تقتل قطاع المحروقات على المقفله يعني.
0: والله
1: انا في اصحاب محطات والله على ما اقول شهيد، يوميا بروح بدفع فروقات وعملات بالحد الأدنى من 1000 شيكل إلى 4000 شيكل يوميا، وهذا الشيء انجهارا نهارا على مرأة ومسمع من سلطة النقد ووزارة المالية. طب أنتوا شايفيننا نذبح على المقصلة يعني، ولا متحرك وساكن، وكأنه شيء برضو اعتادوا، كيف احنا اعتدنا على النقص، هم اعتادوا على أنه احنا نعاني ونصرخ والبنوك ترفض. فاجتمعت جميع محطات محافظتي الخليل وبيت لحم في غرفة تجارة الخليل اليوم السبت، وقرروا انه احنا يا عم الان نعجز عن ادارة القطاع، احنا الموضوع لا بدنا نضرب، احنا الوضع الحالي لا يتحمل اضراب ولا يتحمل احتجاج
0: ولا حاجة.
1: فيكفي المواطن هما شرقا وغربا، ولكن يا هيئة البترول يا وزارة المالية تعالوا استلموا مفاتيح الكازيات وديروا القطاع انتم. يعني أنا يوم صاحب الكازية سكر الكازية لأنه مش قادر يحول دولار ودينار. طب يعني وبعدين يعني عفوا البنوك تستغل هذا الشيء. تخيل أنا شخصيا بخسر في الدولار من بين 7 إلى 9 شحطات في الدولار واحد في سوق سوداء، والدينار من 10 إلى 14. طب أنا هامش ربحي ما بتجاوز 5 شحطات. فإحنا بنروح هي على البنك، البنك يقول لك بحد الأقصى بأخذ من قيمة فاتورتك 50%. طب 50% الثانية كنا على أمل نغطي منها شيكات ودفع إلكتروني. الشيكات، سوق الشيكات البنك قتلته. أنت بتروح أولا تطلب دفع شيكات ما بيعطوك، بتروح تغطي الشك ما برضو. صاحب الشك بيجينا برن تليفون قبل الشك بيومين، لا تدخل البنك الله يخليك، هي قيمته.
0: طيب
1: احنا اصبحنا بين المطرق والسنجان، لا شيكات تنصرف ولا دفعات شيكات تطلع ولا رد دخل نقدي. طب كيف نغطي قيمه فاتورتنا؟ كيف نشتري؟ كيف نشتغل؟ فآثرنا بصوت الصراخ المؤلم يا هيئه البترول يا وزاره الماليه، اتفضلوا خذوا مفاتيح المحطات، ديروا القطاع وان شاء الله بتحطوا فيه ين ويورو.
0: كويس.
1: فاحنا كل المحطات رسالة، وكلمنا المخاطبين من غرفة التجارة، نعمي الموضوع قد يمس الأمن، يوم أن الكازيات ما فيش فيها محروقات والناس تتهافت على الكازيات، في حس أمني بيكون. فكلمنا المحافظ المحترم في بيت لحم وفي الخليل، رجاء كونوا على حيطة وحذر من هذا الموضوع قد ينفجر.
0: والله.
1: ووصلنا رسالة انه احنا عمي والله ما احنا جماعة اضراب ولا جماعة احتجاج ولا جماعة خبز، بدناش نستلم بضاعة لانه احنا مش عارفين نكمل قيمتها. ولكن تدخل عبدو ادريس في غرفة تجارية، وتدخل غرفة تجارية، وتدخل الاخ المحترم عبد عطاري غرفة تجارية رام الله، وحكى يا عمي ما بدنا نحط ملح على الجروح، خلينا نجتمع مع الجماعة مرة وثنتين وثلاثة وعشرين مرة على أمل نجد بعض من الحلول. وتم تأجيل يعني تفعيل هذا القرار إلى حين الاجتماع مع الإخوة في هيئة البترول ووزارة المالية وسلطة النقد بإشراف ومشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد إدريس، على أمل نجمل. أنا ما في الحل مش في إيديهم، الحل موجود في إيد سموتريتش. و يعني خلي صاحب الكزية يروح بس يحط مصاري. ولعلمك يعني صاحب المحطة يوم يحمل الفلوس انت شايف الشنطة مليانة، بس هو شو إله فيها؟ اثنين
0: مش إله. أيوة.
1: والباقي بروح لقيمة تحركات من المستفيد الأول والخاسر الأكبر هي وزارة المالية.
0: صحيح، لأنه كمان هي محجوزة أصلا، ما هي أيوة. ندفعها ومحجوزة
1: ومحجوزة. فإحنا أصبحنا ندور في حلقة مفرغة، الكل يتألم والكل بيشتكي والحل ليس في إيد أحد.
0: ليس في
1: وين الروح؟
0: وين الروح؟
1: أنت أبونا أنت عمنا يا رئيس، أنت أبونا أنت عمنا يا وزير. أنا مش حكومة ولا رئيس حكومة يا عمي حتى تحاسبني أو تطلب مني حل.
0: يعني أنتوا جمدتوا أي إشي، خلنا نقول بوجه أخونا أبو أحمد عبدو إدريس، على ما أنه يكون في يسلم إيديكم، على ما أنه يكون في حل أو شغلة لقدام تتغير أو تتبدل، لا يكون في يعني خلنا نقول طريقة للتعاطي مع هذا الموضوع. لأنه موضوع فرق العملة، يعني شو بكو يسووا؟ بيجوا بحولوا هل شيكل، وديروا بالكم في ناس مستفيدة من هذا الموضوع، في سوق سودة قاعدة بتتضخم في البلد اللي هي شيكل دينار ودولار، في ناس قاعدة بتترزق من وراء الموضوع غير موضوع البنوك، في بني أدمين ماخذين البلد شو بس مشروع يعني للاستفادة من التغيرات اللي قاعدة بتصير، من التغيرات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية في موضوع الشيكل وفي موضوع المقاصة وفي هذا القصص وفي هذا الموضوع، انه قاعدين بترزقوا من هاي القصة، انه توفير الدولار اليوم مش اي حدا بقدر يوفر الدولار بكميات زي ما هي مطلوبة، مش اي حدا بقدر يوفر الدينار كمان بكميات مطلوبة، في ناس اسرائيليين بيشتغلوا بالموضوع. هلأ سؤالي كان قبل ما يفصل الخط سيد سراحني، انه انتوا وقفتوا اي اجراءات على بين ما انه بلكي الاخ ابو احمد عبدو
1: ابو احمد يعني واحد منا برضو، احنا بنستمع مع وزارة المالية وهيئة البترول وسلطة النفط حتى يعني نجمل الوضع المؤلم.
0: الصوت عندنا ولا عندك؟ أنا مش فاهم صوت سيد خالد، سمعني؟
1: نعم.
0: تمام. طيب إذن المحروقات حيستأنف، يعني حيكون توريدها كالمعتاد بالوضع الطبيعي، ولكن نعم. أنتوا بتشتكوا من أنه أنتوا قاعدين يعني تستنزفوا استنزاف حقيقي، وفي نفس الوقت في ناس قاعدة يعني زي ما بقولوها بتستثمر هذا الاستنزاف، بتستثمر هذا الموضوع. يعني من شوي والخط فاصل معك كنت بقول انه في ناس سبحان الله يعني قاعدة بتقتات من مصايب الناس، يعني في صحيح. موضوع التبديل لشيكل دينار كذا الى اخره، هذه ناس يعني متصددة قاعدة بينمو سوق سودة قاعدة في البلد، وفي ناس قاعدة يعني حاطة ايد على ايد وشغالة مع الجانب اطراف مختلفة، بلاش يعني نجتهد، بس أنا يعني بعض معلومات أنه في ناس مع الإسرائيليين قاعدين عاملين زي إمبراطورية مال شيكل دينار وقاعدين ببدلوا فيه للناس، يعني شغلتهم
1: والله
0: هاي.
1: شوف يعني أنت
0: شغلتهم صارت،
1: أنت مواطن وأنا مواطن، أنت لما تروح تلف على 10 صريف عشان تجمع لك 50 دولار تكمل والله فيها ذل وإهانة، وأنت مجبر، ممكن واحد يكسب منك شحطتين الثالث ثلاثة أربعة، لكن أنا في يعني أمام وزير المالية قلنا يعني طب إحنا ندفع لكم بالدولار افتحونا نجيب دولار ونحط وانتوا تطبلوا في سعر الصرف يعني.
0: طب مش كانوا
1: خلقتوا سوق سودا والله كنا نسمع عنها في الأفلام حاليا بنعيش
0: هاينا بنعيش ما احنا طلعنا ممثلين 100%
1: أنا مو هوليوود
0: احنا طلعنا ناخذ الايزو
1: والله
0: اوسكار ناخذ الاوسكار مش الحكومه قالت تعمل لنا شركه توريد نفط وين راحت وين وصلت شو سووا فيها
1: يا غالي الله يسعدك يعني احنا الان هل احنا في بحبوحه من العيب
0: اي انداري هم قالوا
1: يعني اسمع انت فكر لي بشيء اول حلني حل مشاكلي بعدين يلا بتعمل لي 500 شركه هذا في قصة كنت علمناها اللي مدب في البير وما عرف يسبح فواحد تاني بيحكي له يا رجل مش حرام ما بتعرف تسبح ليش تنزل قال له أنقذني من الغرق ثم لومني
0: وبعدين شنوكني يا سيدي بس طلع بلاش أموت غريق حارب أخاف من
1: الموت انت بتحكي لي بأفكار هل الفكرة بتحل مشاكلي من شان الله أنا بدي إياها إذا الفكرة بتحط مشكلة على مشكلة جنب لي هالمشاكل الله يخليك
0: أنداري ولا الحديث بقية
1: يا أخي أنا أولا أتمنى الإخوة المواطنين إنه ما في داعي للتهافت في هناك معروقات جاية في كميات أكثر من المعتاد يعني كان في هناك يوم الخميس كميات أفضل من الخميس اللي قبله ساعدتنا إن ما نطفي جمعة وسبت طبعاً يوم أحد واليوم على المعبر في كميات كويسة عشان لأنه بكرة في نص أشوف البرنامج تبع
0: شوف يا أخي شوف صار النفط عندنا على برنامج يلا
1: والله على برنامج لا اليوم الأسبوع هذا ما في إجازات أعياد إسرائيلية للأحد القادم أحد القادم والاثنين القادم فعشان إحنا ننجو الأسبوع القادم بدنا الكميات تزيد يوميا هون للجمعة
0: حكولهم
1: هذا هو الموال
0: كلهم طيب خزيدوها مين بزيدها ومين بنقصها انت ولا هم ولا احنا ولا مين
1: لا لا لا والله احنا غلبانين
0: اقسم
1: بالله احنا نرفع الطلبية 10,000 فرضا بجيني 7 يا هيئة البترول عنده 20 سبب هو عنده شركات اسرائيلية عنده تحويلات المالية برضه عنده المقاصة المحجوز مش عارف يدفع اللي عليه هو عنده برضه مشاكل لكن هو ابوي برضه يعني مش انا ابوه
0: خلاص يا عم احنا بنعطيكوا صلاة هذا مرة رحت بحكي لوزير التاني مش عارف اي وزير بشكي له في مشكلة مواطن قال لي احنا قلت خلاص هيت بخلي المواطن يحول لك 2000 شيك اللي يزم
1: مين ابو مين
0: شوف المواطن صار ابو الحكومة يا عم احنا يا عم حكوا علينا
1: والله
0: احنا متأسفين حكوا علينا يا عم الله يسعد صباحك سيد خالد الله يفرجها الله يفرجها شكرا أمير سر نقاب أصحاب المحروقات سيد خالد سراحني المواطن هو المواطن اللي لازم ينعدم أدوار المنارة وين بلاقوا مواطن لازم يسجنوه أو يعدموه أو خلاص تخلصي
2: هذه البشاير ومشي فرض الله يا طير يا طاير
0: ليه ما أنا مواطن يا زلمة تعرف لو أنا مواطن إف بقدرش يعني بستثقل دم حالي لو أنا مواطن أنا الحمد لله تعديت هاي المرحلة

0: وبنقول هينا قاعدين يعني. ولا شو ياسف شو يعني النفط؟ شو يعني ال شو يعني السولار والبنزين؟ ولا ايش؟ شو يعني الغاز؟ شو يعني؟
1: ليك لابيع الروح خدني بحنان.
0: ايش الحنان؟ بس يعني البنزين بحبك تحبه، في حنان في البنزين بحركك اصلا. ابو مالك كشت سيارات كهرباء؟ نعم احنا كل واحد عنده بنك بس مشغله. بعض الدول شافت انه الناس راحت على سيارات الكهرباء رفعت عليهم الجمارك والترخيص. فاذا ما دفعتش انت شو اسمه نفط تدفع ترخيص وجمارك واشياء زي هيك. حاول نضب لسان اسلام. الله يسعد الصباح. ما بزبط ولا محامي ولا كذا فيش.

عشان هيك كنا نقول الصبح إنه الأمور معقدة معقدة جدا. طبعا خلينا هون نتذكر وندعو بالسلامة والفرج لأخونا طارق النتشي على سعد صباحه. القصة يعني هون بلشت تتبين أكثر وأكثر. هي كانت الكميات زمان بتوصل هالقد، فيبدو أنه كان في حنفية. طبعا هون بس يعني عشان الإشي بالإشي يعني يذكر الإشي بالإشي. هلأ موضوع تاني يعني مش أنا قاعد بقول أنه كان مثلا أخونا النتشي أو حدا ثاني أو جهات معينة فاتح حنفية من وراء السد، لا يعني أنا بقول إشي وهذا إشي ثاني. أنه كاين تعويض النقص اللي قاعد بصير في النفط، يعني لما كيف إحنا بيّنت عورة البلد في موضوع المحروقات، لما قالوا انه في صار كذا كاين في كمية المحروقات، كيف كم موضوع المية، كمية المية اللي بتصل مثلا للخليل 40 كوب، حاجة الخليل قديش 70 كوب، البلد مش عطشان. طيب كل شيء كل شيء تمام كل الاحترام، فكاين سعد ابو سنينة شو مسوي؟ ماخذ فتحة من ورا وبدخل على البلد بعوض كمية النقص. بس المحترم شو مسوي؟ هو عامل فيها سموتريتش المقاصة، لا بدفع كله لجيبته، مع طبعا جهات أخرى متنفذة في البلد كانين يعني يبدو زي تركوميا والتنكات انه كاينين يقسموها بين بعضهم. يعني خلي الحكومة والمقاصة تاخد خلنا نقول 70% قدامها الناس 100% وكل شيء قانوني، وفي 30% هذول ندخلهم بس بطريقتك يا معلم وعينك شوافة، عينك شوافة. لما قصوا البربيج اللي كنا مش كنا نجيب بربيج من ريحة من الأشونة وندخله من تحت المية وندخله بالشو اسمه، فالإسرائيليين قصوا هالبربيج أو ناس ثانيين يمكن. ما هو اللي كشفنا إحنا أنا وسعد، كنت أنا حامي سعد، سعد كان حرامي نفط حرامي محروقات، عشان أحكي لكم بصراحة يعني عشان نعترف، أنا عشان متنفذ في السلطة كنت حامي. هلأ شادي اشترك علينا صار الأخري متنفذ في السلطة لأنه صار في تغيرات في أركان السلطة، صار في ناس يعني كذا وهيك، فشادي صار زي كبير في السلطة، فقال ليش يعني شو بالنسبة يا احنا مع بعض يا غنعتنا العيش، ولا واحد خلص النفط في البلد. محدش يفسر تفسير ثاني، هذا اللي صار، بينت عورتنا يعني. والليل بدالك لا تبتعد عنك روح، والليل بدالك ساقل أيام ما كنت مواطن أنا، عايز بطلت، لا مش مواطن أنا.

0: الموضوع وهر نوعا ما ووعر نوعا ما ويحل الآن يحل الآن. خلنا نأخذ مشاركة تليفونية قبل علوم قبل ما يحل الآن. صباح النور والعذب النور.
1: الله يبارك في عمرك ويعطيك الصحة والعافية وطبقك الجميلة.
0: أهلا.
1: اللي احنا بنكون فلسطين يعني أنا بحسدك إنه كل فلسطين يعني ما بنش في حدا ما بعرفش الأخ عادل قريب الله يبارك
0: يا حبيب قلبي صدق لا حد عارفنا ولا حد شلنا من أرض
1: احنا بنحكي معك من طباس من مخيم الشارع.
0: أهلا أهلا أهلا أهلا.
1: احنا أنا بدي أتحدث في موضوعين. الموضوع الأول إنساني بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، المريض غسيل الكلى اللي بيغسل ثلاث مرات مرتبطة حياته بقسم غسيل الكلى. اليوم يوم بده يوم بعد يوم بروح قسم غسيل بده مواصلات غير مكس الأدوية اللي موجود واللي تعامل عدي. لو تصور أنت يحسبها بمخك أو أي مسؤول يحسبها لما موظف له أب ولا أخت ولا أخ بده يروح يغسل. نعم. بده مواصلات بده 6 طلبات في الأسبوع بده يضيف على ذلك بعض الأدوية الناقصة المكلفة والعبء. كيف بده يمشي حياته؟ كيف بده يدبر أموره لما الدكتور بكتب أصعب إشي إنك تكتب رشدة لمريض أو تكتب تحويل؟ هون أنت بتتعرف مصيبة بتشعر حالك إنك من وين بدك تدبر هاي الأمور. الله يعطي العافية كل المرضى بكل فلسطين كل مرضى غسيل الكلى من رام الله لا تركرم لا جنين لا طباس لا نابلس. كيف بده يعيش هذا الإنسان؟ ما حدا فكر يعني لو واحد طب أنا لما بدحت الموظف نص راتب طب وين بدي يدبر واللي عنده مريض واللي كيف بدي يدبر حاله؟ هذا قيمة الأدوية أكيد طبعا ممكن يحتاج لتحويله لشنطه إشي وروحه وجاية. مين بده يدبر الأمور هاي؟
0: نعم رب العالمين.
1: فإحنا لازم يعني المشكلة أول شغلة في مرضى صحيح إنه التأمين مجاني يعني بالنسبة لهم باخذوا الأدوية بالمجان.
0: نعم.
1: بس بنفس الوقت لما بدك تكون أول السنة بدك تدفع 700 شيكل تأمين صحي بتروح الشؤون الاجتماعية كل الاحترام لهم الشروط صعبة تعمل تأمين خير شؤون الخدمات تأمين شؤون وزارة التنمية الشروط أوه. إذا عندك ولد ولا سام بقول لك أنت عندك ولد طب هو يعني ولدي يعني أنتوا عارفين وضع الناس. القضية المهمة جدا وأنا بطلب منك أنك تحاول تساعدنا فيها اللي هي شغلة مهمة جدا اللي هي ياريت وزارة الصحة تقعد مع نقابة الصيادلة ويخفضونا من مستوى الربح في الأسعار الأدوية. يعني مش ضروري ان نربح 100% في صيدليات بتعاونوا معنا والله محترمين وبعطونا خصم ممتاز بس في في صيدليات اسعار الادويه عاليه جدا. كيف بدنا نشعر مع بعض يعني قيمه نقابه الصيادله مع وزاره الصحه يجب تخفيض سعر الادويه الأدوية غالية جدا يا أخوان والله غالية فمش ضروري أن نربح 100% وزارة الصحة عشان نشعر مع الناس ومعها في المرضى والمرضى المزمنين خفضوا السعر شوي يعني ما بيسئ نخفض سعر الربح حتى نخفض كيم لأنه الناس بدها تعيش. إحنا مش بسنغافورة تعديا إحنا بفلسطين الحصار ودنيا وتعب ولا في شغل بالداخل ولا في شغل حتى الزراعة صعبة. فإحنا بنطلب وزارة الصحة تقعد معه ونقابة الصيادلة وخفضوا من مستوى سعر الأدوية لأنه كثير عالي جدا. في أدوية إحنا في أدوية عندنا للضغط مكلفة بيشتروها المرضى برا الهيدرازين اللي في بلونج في ترانديت في إشي مفقود في يعني اللي عنده مريض كلى يعني مثلا بدي ياخذ دواء المنبارة السينكالسيت 30 ملي جرام هذا الدواء مش ما بتصدقش حقه 1200 شيكل لشهر واحد. أنا بقدر يدفعها واشتري دواء هذا لا أقول لك إحنا في طباس يعني أنت كده بتوفر المرضى بالمجان.
0: مين اللي بوفره؟
1: بيجيبوه من الداخل بيجيبوه من
0: مين اللي بوفره؟ مين؟
1: نعم
0: مين اللي بوفره بالمجان؟
1: جمعية مرضى الكلى
0: كل الاحترام
1: بتوفره للمرضى بالمجان
0: كل الاحترام
1: على أساس إنه تخفف عنهم لأنه ما بيقدر هذا اللي عنده هرمون البي بي اتش عالي ما بوصف لي الدكتور ضمن مواصفات هاي ما بقدر يشتريه.
0: نعم.
1: أنا بشتري 1200 شيكل وعليك مواصلات شوال عندك 6 طلبات سيارة مواصلات وعندك كمان عندك كمان حياته عند اولاده وعنده اولاد في مرضى عندها اولاد وبدهم مصروف الصحيات وبدك وين بدك تصفي. فاحنا لازم ان احنا شعب نشعر بعضنا ونبدا بعمليه تخفيض الرسوم الادويه بالصيدليات. يعني لازم يكون في حل, نزل شوي من نزل النص انه وضع الناس من ناحيه يا اخي مبادره انسانيه ينزلوا سعر الادويه.
0: نعم يعني هاي حقيقة. يعني خلنا نقول انه هل يمكن مناقشتها, وخلينا نعرف كمان برضو
1: يجب مناقشتها والجلوس ونصارح بعض. احنا اخوان انت واخوك بتتصارح وبتقعدوا مشكلة لازم انك تتصارح فيه وتناقشها بصراحة. يعني عندك مشكلة كبيرة في البيت بدك تناقشها وبدك تناقشها بامور, وهاي احنا بامور البيت الفلسطيني.
0: طب شو رأيك استغل وجودك, خلينا يعني نستغل هذا الموضوع فعلا ونحكي مباشرة الان مع دكتور محمد دوفش وهو عضو هيئة مكتب نقابة صيادلة فلسطين وكمان عضو المجلس الاعلى لاتحاد الصيادلة العرب, ونسأل هل يمكن أن تساهم نقابة الصيادلة في تخفيض أسعار الأدوية مثلا لمرضى الكلى أو للمرضى المزمنين في المجتمع الفلسطيني نظرا للظروف الراهنة وغيره وغيراته. دكتور محمد يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أخي.
0: يعني خلنا نقول من جمعية الكلى أو من بعض الأطراف أو كذا بيقولوا أنه بتساؤل بسيط بأنه هل يمكن لنقابة الصيادلة مع وزارة الصحة مع الجهات المختلفة إعادة تسعير بعض الأدوية بشكل خاص واستثنائي لمرضى مزمنين أو لحالات مرضية إنسانية أو غيره وغيراته؟ فخطر لنا نسألك هذا السؤال دكتور محمد. يسعد صباحك, شكرا لوجودك معنا. طبعا
2: الله يسعدك ويسعد صباحك ويسعد صباح جميع مستمعينك ومشاهدينك الأكارم.
0: احترامي.
2: الله يسعدك. يعني أنا اللي بعرفه أنه أدوية الكلى بتوفرها كاملة وزارة الصحة الفلسطينية.
0: نعم.
2: ومرضى الكلى بيدفعوا رسوم رمزية فقط لاستلام الدواء.
0: نعم. فيما يخص أدوية أخرى, صحيح هو العلاج مرضى الكلى والأمراض المزمنة معظمه بيكون من على نفقة وزارة الصحة للمؤمنين, هذا كلام صحيح, ولكن بشكل عام أدوية أخرى مثلا أو في بعض الحالات الأخرى كان الاستفسار.
2: هلا احنا سعر الدواء يخضع للجنة فنية دوائية. اللجنة الفنية الدوائية مكونة من وزارة الصحة, من الموردين, من حماية المستهلك, من المصانع, من نقابة الصيادلة, من ذوي الخبرة.
0: تمام.
2: وكل تقريبا 6 أشهر أو كل سنة يعاد دراسة هذه الأصناف.
0: حلو.
2: والدواء يعني سلعة الدواء عبارة عن, إذا بدي أشبه لك إياها بس عشان نقرب استيعاب الموضوع مشكلة.
0: تمام.
2: كيف البليفون الجديد لما ينزل.
0: أوكي.
2: هلأ كل الدنيا تحكي على البرو 17. هلأ ينزل
0: 18 نزل.
2: أول ما ينزل 18 17 بنزل نزول كتير كبير.
0: طيب.
2: إحنا في العالم في إشي اسمه قانون حماية الدواء. قانون حماية الدواء الشركات العملاقة العالم كله بسمح لها إنها ممنوع ولا أي شركة بالعالم تنتج الدواء المخترع لهذه الشركة إلا بعد مرور 15 عاما على اختراعه.
0: احتكار.
2: لأنه بعض شركات الأدوية تنفق سنويا من 5 إلى 6 إلى 10 مليارات دولار
0: أبحاث.
2: فقط أبحاث تطوير. صحيح. للأدوية.
0: صحيح.
2: فعشان يعني إنه يعوضوا لهم جزء من الأبحاث العالم كله ممنوع إنه يدخل إلا غير بعد 15 سنة. هلا الشركات أول ما ينزل الدواء أول سنة بيكون غالي, السنة الثانية بينزلوا شوي, السنة الثالثة بينزلوا شوي, الرابعة شوي. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة, ديرموفيت أوينتنت اللي هو مرهم الفضفية اليوم حقه 12 شيكل
0: كان قديش كان يمكن
2: كان كثير.
0: وقدره
2: بلا يعني النكسوم اليوم 42 شيكل كان 200 شيكل
0: أوكي.
2: الأدوية كل الأدوية أو الأدوية الحديثة أول ما تنزل بتنزل غالية سنويا بتنزل يعني إشي بسيط.
0: طب هو لو كنا لو أنا سألت يعني بعد إذنك إنه هامش الربح لدى الصيادلة هلأ كأسعار أدوية عالمي أو بورصة عالمية أو زي ما تفضلت حضرتك شيء لا حول لنا ولا قوة, هلا ممكن يجي يقول لك انه مثلا هامش الربح قديش بيتاخذ بالاعتبار هذا الموضوع.
2: هلا هامش ربح الصيدلي, هامش ربح الصيدلي محدد من قبل وزارة الصحة لجنة الشؤون المستقلة وهو الأقل بين الدول المجاورة. وإحنا بالنسبة إلنا في هذه الظروف الصعبة وفي هذه طالنا فترة طويلة جدا ما بنضغط على الصيادلة إنه يلزم
0: بتسعير 100%
2: المكتوب عليه، حتى إنه الصيدلي يشعر بالمواطن واللي بيقدر عليه الصيدلي إنه يعطيه
0: كل احترام.
2: يعني هذا الإشي اللي بنقدر عليه، لكن في نفس الوقت إذا في أي مثلا قد ترد بعض المعلومات عن أدوية معينة قد نكون غافلين عنها. هلا إذا أي أخ أو أي إنسان محترم وصلنا هالمعلومة، في لجان كاملة إنها تدرس هذا الموضوع مع إنه حسب علمنا نحن مغطيين، ولكن جل من لا يسوي أخي. حلو. إذا في إشي معين مثلا الأخ برضو إحنا تقديرا للاتصال وكذا وشلة يبعث لك أسماء الأدوية اللي هو بيحكي عنها،
0: هو معنا موجود يعني أنا حاب إنه إذا
2: رسالة خاصة.
0: أوكي فهمت عليك.
2: إحنا أنا بأخذ هالأدوية وإحنا بنعرضهم، إحنا في عنا بعد بكرة اجتماع تعال يا جماعة هذه الأدوية في مجال فيها ولا لا، مع إنه أنا بقول لك يعني حتى إنه إحنا يعني نحترم المبادرة وإذا كان فيها مجال ربنا قد يكون سيء الخير عن ضرر الاتصال.
0: يا رب يا رب. بمعنى انه يعني خلينا نقول مفتوح الابواب يعني للتفاعل مع متطلبات طبعاً. الناس بظل الظروف طبعاً. الصعبه، وانه ممكن طبعاً. يكون في تعديل على بعض الاسعار اذا كان في طبعا حسب اكيد.
2: يعني انا بدي احكي لك بعض الفلسطينيين المحترمين احنا ضغطنا عليهم وعملهم ببيعوا الاسعار كتير، يعني بصراحة يعني ما حد برضى في نسبة المربح اللي هم رضيانين فيها،
0: مع انه دكتور مع انه يا دكتور بالعادة المجتمعية بكل والله هذا المحل كأنه صيدلية.
2: المشكلة جمع الدبحه. يعني احنا لما نحكي على دواء الضغط هذا ديرموفيت بريطاني، لما كل ماسوره تصل من بريطانيا على الخليل ب 12 شيكل انت تاخذها ب 12 شيكل، وممكن الصيدلي يرعيك تاخذها ب 10. لما انا بقول لك دواء الضغط اللي هو شركه فايزر انت بتاخذه لشهر ب 14 شيكل. احنا عن جد عندنا اسعار، لكن بعض الحالات هي زي بتقول حالات خاصه فقط، لكن انا بقول لك الفاتوره الدوائيه بالمجمل في فلسطين رخيصه بالمجمل. هلا بعض الحالات الخاصه انت ما بتقدر، لانه زي ما تقول في لها هاي الحالات خصوصيه فقط.
0: بعرف كمان في بعض ادويه اتوقع تصنع يعني في هاي الدول، بيروحوا بيجيبوها من مصر ومن تركيا وكذا، فارق سعر كثير كبير بيكون ما بين هون وما بين اللي بيجيبوها من برا.
2: لا هلا الناس بتفكر هيك، يعني انا
0: خلي الاخ يحكي معنا
2: النكتيوم. انا رحت في مصر اشتري
0: صوته بعيد.
2: انا بحكي كاجنبي نفس السعر الموجود في الضفه الغربيه، لكن في مصر في شيء بسموه انه بيصنع ضمن شيء ثاني، في فرق بين الاصلي والمصنع. تقريبا انه نفس التركيبه لكن مصوب مصر
0: صناعه محليه. طب انا لانه صوته يبدو طالع بس انا مش سامعه منيح، او اخونا اللي كان معنا من طوباس.
3: نعم. انا معك
0: اتفضل، بس صوتك كان بعيد ومش
3: في مش سامع. شغله مهمه جدا، احنا فلسطين مش بمصر. لما انت عليك حمل كبير بقول لك في عندنا اسعار رخيصه. وين رخيصه؟ يعني اسالك سؤال، الترانتيت والترانتيت مثلا الميثادولونج الهيدرولازين اللي باخذوه مرضى الضغط بكون عندهم ضغطهم بالعلالي فوق ال 50 شيكل، فوق ال 50 شيكل. انت تصور انت بدك 6 طلب اسبوع بده يطلع لك قلب الدواء هيدرولازين ولا مثلا الميثادولونج ولا ترانتيت. وفي ادويه كم والله في ادويه انا لو ادي لك اياها انا بالجمعيه اشتريتها لمريضه عندنا غسيل الكلى اما انت هياها لاربع اشهر واقسم بالله 250 شيكل. غالي مكلف جدا. يعني هو بقول لك انه في اغلب الدواء يعني بفلسطين رخيصه. وين الرخيصه؟
2: انا بحكي بالمجمل. انا بحكي بالمجمل
3: احنا كمرضى
2: وحكيت بعض الحالات الخاصه. صحيح.
3: انا والله ما رخيصه، يعني انت تصور كل هالحمل وبطلع لك دواء بدك 150 لدواء واحد.
0: طب هو هلا السؤال بيكون انه قديش، وهي النقطة الأهم أخوي الكريم، انه هامش ربح الصيدلي فيها قديش؟ هلا يمكن تكون هي علينا غالية
3: جدا. كل ليش عالي؟ أنا بدي أقول لك انه عالي
0: كل يوم،
3: كل كل الاحترام لك. أنا بدي أقول لك ليش هامش الربح مرتفع في عندنا؟ لأنك تشتري الصيدلية ممكن يعطيك إياها 55 و50. في صيدلية ممكن كلها تعطيك إياها 45 43. بعرف إنك مثلا أنت مريض مزمن بيمشي لك إياها. طيب معناته أنت مضطر بدك تشتري.
0: انت لما تكون مضطر انه فارق السعر لما بيكون من صيدلية لصيدلية تانية ببين انه هامش الربح اعلى من ال
3: اصعب اشي بالحياة لما تكون مضطر بدك تجيب دواء وانت مش قادر تجيبه ومريض عنده ضغط عالي يعني ممكن يصير
0: ضغط. طيب انا خلينا نكون عمليين وزي ما بكلوها ناخد العنب. يعني الدكتور محمد مشكور باسم النقابة كمان قال احنا منفتحين على اي مبادرة اللي ممكن. اسمعني اكمل الفكرة. طيب احنا عشان ما يكونش الاشي عشوائي وانه نقول وشكرا وخلاص وان شاء الله بننزلها وما يصيرش اشي. انتو في الجمعية من خلال تواجدكم يكون في عندكم مثلا لائحة معينة خاصة بمرضى الكلى اللي بيستفيدوا من او خلنا نقول بيشتروا ادويتهم من برا اللي مش موجودة او متوفرة في المستشفى او في الصحة او الشراء او دائرة الشراء او غيره. يكون في خلنا نقول زي ما اقترح الدكتور لائحة او قائمة باكم نوع دواء انه هذول الادوية قديش فيهم مجال. يعني خلنا نقول خلي النقابة تقعد عندهم بعد بكرة اجتماع وبلكي زي ما تفضل. يعني الزلمة يعني حقيقة مشكور وانا بنعرفه على الصعيد الشخصي حدا يعني المبادرات بشجعوها وبتفعلوا معها بشكل إيجابي وبشكل كثير كبير. ياخد هالملف وكلهم في النقابة تعالوا في عنا جمعيات ناس مرضى ناس وضعهم فوق انهم مرضى كمان وضعهم صعب هدول بدنا نشوف كيف ممكن احنا نساعدهم. مش هيك يا دكتور؟
2: أكيد أكيد. بس بحب أكد أن المسؤول الأول والأخير عن تسعير الدواء هو وزارة الصحة الفلسطينية. إحنا جزء يعني كاستشاري لكن المسؤولية الحقيقية وزارة الصحة الفلسطينية لكن إحنا بنتعاون معهم. يعني قبل فترة كنا قاعدين مع الدكتور وائل الشيخ والدكتور وائل الشيخ مشكورا أبدى اهتمامه بالذات في يعني أدوية الكلى ما بتلاقيها بالسوق ولا بتلاقيها بالصيدليات. لن تستطيع أن تحصل.
0: هو لمرض الكلى مش أدوية كلى بالضبط مريض كلى بيحتاج أدوية تانية.
2: أوكي الأدوية التانية إحنا بقول لك اللي بتحكي عنها الأدوية التانية إحنا ما عندنا أي مشكلة
0: إحنا
2: ننظر لها وإذا في أي مجال يعني ما إحنا أبناء بلد واحد يعني ما بدنا نحكي كثير.
0: خلينا نكون عمليين بالضبط. إذا الأخ الكريم يعني يحط لنا القائمة وإحنا بنعطيك رقم الدكتور وبكون في إن شاء الله تواصل باسم الجمعية مع الدكتور كنقابة كممثل نقابة كعضو مكتب نقابة ليدرسوا هذا الموضوع. ونتمنى كمان دكتور إنه يكون في مثلا إشي له علاقة بالقطاعات أو الفئات المجتمعية اللي تضررت من ظروفها كعمال كناس معتعدين ثرين ناس معدمين. انت شايف اليوم الوضع اكيد انتم مطلعين اكثر منا كمان من خلال الصيدليات اللي بتبيعوا فيها وعندكم داتا يعني اكثر من اي حدا ثاني لانه هذا دواء. يعني بالنهايه كل الناس بتروح للصيدليه وانتم اقدر ناس بتعرفوا حاله الناس انه هذا وضعه هيك هذا وضعه هيك هذا اجى اليوم جاب 20 شيكل هذا قال لك سجلهم لبكره وما جاش بكره. يعني هاي التفاصيل كلها. فياريت يكون في تواصل بيناتكم. سعد بدنا نتكفل بهذا الموضوع نتبع مع الأخ الكريم نعطي له رقم الدكتور بديش أشرح لك الموضوع كمان مرة عشان يقدموا القائمة إذا أنت كنت ملتي في إشي ثاني مثلا. طلع فيه عشان حسيتك طلعت متفاجئ يعني من

يعني أنا الأمانة سعد بعت لي شغلة ظلمته أنا بكل ممكن يجيب مثلا المريض المزمن، يعني أنه أنا مثلا حدا مريض كلى، مريض قلب، مريض من هاي الأمراض اللي ربنا يعافي الجميع، أن يكون في معاه مثلا شهادة كذا، يروح للصيدلية يكون في اتفاق وتعميم من نقابة الصيدلة لأنه هاي الفئة من الناس يكون علاجها أو تكون الأدوية تبعتها مخفضة ولهم سعر خاص. كثير بيكون حلو، كثير بيكون حلو. يا ريت

0: للمشاركة أيضا في هذا البرنامج 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال. وأنا أشكر كل بني آدم برفع سماعة التليفون وبقترح فكرة، لأنه هاي الفكرة أو هذه المداخلة أو هذا الشغل قد تكون فعلا يعني زي مقدمة لتفاعل مجتمعي ولإنارة بعض الأمور المظلمة أو اللي مش منتبهين لحدا أو كذا. وأنه البعض يعني بلاقي في بعض الأحيان حدا باعت مسج أنه ياريت تتابعونا هذا الموضوع، ياريت تتابعونا هاي القصة، وهو أصلا بتبعش يعني، هو كمان ما بتبعش، بس يعني أنه يلا ما كذا ما بزبطش يعني. أنا بتمنى أنه حالة الاهتمام تكون أشمل والجميع، وانه ال ال ال خلينا نقول التاثير بيكون دائما اكبر واكثر من الناس بشكل مباشر لما هي تحكي بصوتها بوجدانها بمشاعرها اقوى واكثر تاثيرا. الو الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. هذه جبهة يمين.
1: ألو.
0: أيوة صباح النور. هذا من جنوب لبنان بينكم جايبين لي من مرتفعات علي الطاهر الاتصال.

0: مرحبا خالتي، هلا يسعد صباحك.
1: شو بيلعبي ويخيل
0: كمان. ألوم
2: صباح الخير أبو أحمد.
0: صباح الورد.
2: هلا يسعد صباح المستمعين كلهم.
0: هلا
2: معك باسل الغيث أبو أحمد.
0: هلا يا باسل، هلا يا حبيب.
2: والله أبو أحمد أنا من خلال الراديو الرابعة بدي أشكر البلدية، فعلا إني أنا بدي أشكر البلدية كلهم من أصغر عامل في رئيس البلدية، بدي أشكرهم على الجهد اللي بقوموا فيه في مدينة الخليل وبتجميل مدينة الخليل. ولكن أنا بدي منهم طلب صغير يعني هم قادرين عليه.
0: قلبي حسسني إنه في بس أو لكن ما بعد هذا الشكر.
2: لا لا لا طلب بسيط صغير.
0: نعم.
2: إشارات المرور يا أحمد. زي ما أنت بتعرف إنه فيهم إشارة خاصة للمشاة. أغلب الإشارات يا أحمد خالص الإشارة يعني برت مخطوط المشاة ممتاز كل شيء تمام والله إشي بجنن إشي برفع الروح.
0: تمام.
2: ماشي. ولكن هاي الإشارات تبعت المشاة معطلة وأغلب الناس والله ما بيفهموا عليها أبو أحمد بيفهموش عليها، فياريت يعني بس من البلدية إنهم يسووهم وعلى صفحة البلدية حملة توعوية للناس
0: إنه أخضر يعني امشي أحمر وقف.
2: لما يكون في أحمر يعني يوقف، لما يكون أخضر يعدي، لما بكون أخضر إحنا السيارات يكون عندنا أحمر بكون واقفين عشان يعطي أمان. وعشان أنا لما بدي أقطع الرمزون لما تكون إشارتي خضراء أقطع بأمان.
0: باسل أعترف لك بإشي خطير.
2: تفضل.
0: اعتراف هذا. أنا مش مقتنع إنه الناس بتعرفش، الناس بتسوق العبط لما تقطع الإشارة خضراء. فيش حدا بني آدم بيعرفش اليوم على إشارة المرور، فيش بني آدم. واللي بيعرفش هذا مش صادق.
2: أبو أحمد. أنا بتقول لك الشغلة. احنا عندنا هون في الخليل لا الناس بتعرفش.
0: لا لا لا لا
2: يعني اول لما انا قبل الحار كنت انزل على الطريق الاقي الخلايل الغاد هم اللي بيفهموا بيفهموا.
0: فهم احنا بدناش نعرف، احنا بدناش نعرف، مش انه نعرفش، احنا ماخدين قرار بدناش نعرف انه هذا لما تضوي، لانه بتعرف من وين بتقطع الناس، ببعد عن الاشاره مترين وبقطع، بقول لك انا مش عمر المشاه. فانت بتقطع الاشاره بضويلك اخضر كسائك، تيجي بدك تطلع لك واحد قطع الاشاره، اسمع، ويمكن تكون ست عامله فيها يعني ست الحسن والجمال وست الستات تطلع فيك من تحت لفوق، يعني مين هالحشره اللي معدي هذا، او مين يعني انه هي اللي بتفهم، هي ست مجتمع يعني. تمام. فاحنا بنتهبل بنتخوف قاعدين في هذا الموضوع. ان تردش على الناس تردش.
2: كلامك مزبوط يا احمد، ولكن تردش. احنا من واجبنا انه نحكي. لو واحد عرف وطبق احنا برضو هذا مكسب لنا، لو واحد طبق هذا القانون مكسب لنا، مكسب واحد بجر واحد.
0: لا هو لازم نقول للناس انه اللي بقطع الاشاره حمراء بقطع الاشاره وهي حمراء للمشاه يجب ان يخالف، زي ما بتصور الاشارات الضوئية السيارات لما تقطع احمر لازم تصور المواطنين كمان تكتب لهم مخالفات.
2: والله انك فادي ابو احمد.
0: نضل
3: راديو موال

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

صباح الخير يا أحلى مستمعين يلي معكم تحلى الساعات والسنين. خلينا اليوم نطلع على الدنيا من شباك الأمل ونشوف الحلو فيها حتى لو كان قليل. مش كل يوم بيجي على كيفنا ومش كل طريق بكون سهل قدامنا، بس الحلو إننا نقدر نغير النظرة ونزرع بقلوبنا فرحة ولو كانت صغيرة. خلي ابتسامتك تسبق نهارك، خلي الأمل دائما ساكن بأفكارك. منقول لكل اللي عم بسمعونا صباحكم أمل، صباحكم ضحك من القلب، صباحكم يوم جديد يمكن يكون أجمل من كل اللي فات.

الصباح على كل المستمعين، تحياتي نانسي عطا الله معدة ومقدمة البرنامج، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. وبرنامج من هنا وهناك رح ننتقل لزوادة اليوم. ناس وناس، ناس بتختشي وناس بترتشي، وناس مباح عندها كل شيء، ناس بتصون وناس بتخون، وناس عليها العشرة تهون، ناس بتفرحك وناس بتجرحك، وناس لو بإيديها كانت بتذبحك، ناس بتدعي لك وناس بتكيدك، وناس من حقدها بتنكر خيرك.

ونرجع لأيام زمان. هذا البيت طبخ ملوخية، هذا البيت عم يقلي بتنجان، ومن ريحة الخيار بتعرف إنهم محضرين سلطة، والسمك شارح حاله لحاله، أما دبح البطيخة فكان فضيحة، ريحتها بتوصل لآخر الحارة ويمكن لآخر الدنيا. أنا من بلد كان الأمر فيه بالصيف يعني مشوار، وكل عرس يعني توب جديد، وكتب الكتاب يعني ملبس وحلو وفرحة بتدخل كل بيت. أنا من بلد كانت إمي تقول غسل وجهك لأنه ما بتعرف مين ببوسه، وكنس بيتك لأنه ما بتعرف مين بدوسه. وأبوي كان يقول جارك خيك، إذا ما شاف وجهك بشوف أفاك. أنا من بلد لما يندق الباب كل اللي بالبيت بسكتوا لحظة، مين؟ ومنقول يا ترى مين أجانا؟ هاي نقرة الجارة سريعة وقصيرة، وهاي دقت عمتي ناعمة وعلى مهل، وهاي خبطة ابن الجيران ببوز بستاره على الباب، وهاي خشخشة المفاتيح، خلص بابا وصل. أنا من بلد كانت الأساور في رفيعة ومبرومة وحية، وكانت الزينة إلها حكاية والبساطة إلها جمال. أنا من بلد الكازوزا والفانتا والكولا وأمر الدين، بلد كل شي فيه كان بيستاهل يكون خبرية. ولدت البسة، فتحت الجاردينيا، فتح زهر الليمون، حتى طلعت الشمس وغروبها كان إلهم حكاية. بلد حتى حبال الغسيل فيه كانت بتحكوا قصص، ملاقط الغسيل كانت بتنقل رسائل الغرام من شباك لشباك، ونشر الغسيل كان إله أصوله، لأنه الست المرتبة كانت معروفة من ريحة بيتها ومن غسيلها ومن شباكها. أما بيت الجيران فكان أول باب من دقه لما يخلص الخبز على غفلة، ولما ما نلاقي روبة، ولما يجوا الضيوف فجأة والبيت ما في غير كم من رغيف. بيت الجيران كان دايما جاهز، رغيف خبز، شوية لبنة أو رمى، زعتر بالسمسم، ومنهم كانت تطلع أطيب منقوشة وأطيب قعدة وأحلى لمة. وببلدي كانت أيام الشتا يا عيني على أيامها، المنقل ودخانه وكاسة الشاي اللي لونها مثل الدبس وصوت المطر على الشبابيك، ولمة العيلة حوالين بعض، والدفى مش بس من النار، الدفى كان من الناس. وين هديك الأيام؟ رزق الله عليها. أيام كانت الحياة فيها أبسط، بس القلوب كانت أقرب. الجار جار، والبيت بيت، والعيلة عيلة، وعيلة واحدة، وكل خبر صغير كان بفرح، وكل جمعة كانت إلها طعمها، وكل زاوية بالبلد كان مخبية حكاية. إذن أنت من فلسطين أيام زمان، فلسطين اللي كانت لسه بقلوبنا، مش بس بلد القهر والحرمان، هي بلد الذكريات واللمة والضحكة والريحة الطيبة، بلد الملوخية والبطيخة وأمر الدين، بلد الجيران اللي كانوا أهل، وبلد الأيام اللي مهما بعدت بتضل ساكنة فينا.

0: في الأرصاد نقرأ الغيمة فنعرف للسماء أسرارها وتقلبات الطقس، وما بعد بداية الأسبوع رح نتعرف على أحوال الطقس من الزميل فياض الدوابشي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك زميلتي نانسي، صباح سائر المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم فياض، حابين نتعرف على أحوال الطقس لهذا الأسبوع أو لطول الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، البيانات الأخيرة هذا اليوم زميلتي نانسي مبشرة بشكل كبير، تحديدا في نهاية الأسبوع من بداية يوم الخميس يبدو أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية معتدلة الحرارة، ستعمل بشكل ملحوظ على خفض درجات الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، وسنرى في ساعات النهار تشكل للغيوم المتوسطة والمنخفضة، بالإضافة إلى وجود احتمالي لتشكل حالة عدم الاستقرار من يوم الجمعة وحتى يوم السبت. القراءة ما تزال بعيدا زمنيا نوعا ما ضمن نطاق التنبؤات الجوية، لكن تعطينا لمحة معينة لربما عما سيكون الجو إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع الحالي أو نهاية الأسبوع الحالي، بينما تشير أغلب التقديرات زميل دلانسي إلى أن الأجواء الحارة خلال هذا اليوم غدا وحتى يوم الأربعاء ستكون أجواء حارة في أغلب المناطق من البلاد، شديدة الحرارة في أريحة والمناطق المنخفضة، يتوقع خلال 72 ساعة تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 درجات مئوية، ويتوقع أن يكون لدينا الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في خلال ساعة المساء، مما يزيد العبء الحراري في خلال النهار بسبب وجود الرطوبة النسبية، بينما في ساعة المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية ودافئة في المناطق المنخفضة. إذن الحالة الجوية بشكل مختصر زميلتي نانسي أجواء حارة وشديدة الحرارة من هذا اليوم حتى يوم الأربعاء، ويتوقع إن شاء الله تعالى خلال نهاية الأسبوع وجود انخفاضات ملموسة لدرجات الحرارة مع احتمالية لوجود حالة عدم الاستقرار خلال نهاية الأسبوع الحالي. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلاحم 32، تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى بأمر الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد في كل الظروف. زميلتي نانسي،
0: شكرا كتير زميل فياض الدوابشة، يسعد أوقاتك ونهارك سعيد.
1: يسعد صباحك.

ومنكمل برنامجنا من هنا وهناك وبعض من المصطلحات اللي كان أهلنا بيحكوها بفلسطين واليوم مستعملة بس مش كتير أحيانا إذا بتحكيها قدام أولاد اليوم ما بيعرفوا عن شو عم تحكي. كانوا يحكوا المصطبة وهي أرض الغرفة. هود بفتح الهاء وتجديد الواو بتعني نزل. مقلعت وسخ. كشل خيبة وسوء حال. شلبي كويس. شهل اسرع. كان يقولوا تعليلة هي سهرة شباب وبتستعمل سهرة شباب القرية لتوديع العريس. ليصة الطين أو الطينة. الهيش الأرض المليانة بالأعشاب والأشواك. شحاتة اللي هي كبريتة. كزعة بضم الكاف يعني الإشي القليل أو الصغير. مسلوع أو مسلوعة يعني نحيف كتير. خشة غرفة صغيرة. زكة دخلة صغيرة. يزلع يحاول إنه يرجع اللي في معدته. الوطا هي الأرضية. أقلتك يعني أوصلك. أدهوشك أقتلك. يكشيلك يويلك. البيدر أرض مرتفعة. الصفا الصخر الأبيض في الجبال. الخوصة بالسكين. الدقة أو الدكة الزعتر المطحون. الرصيص الزيتون المكبوس. الكيلة أو التشيلة هي الكاسة. المكشة المكنسة. نوار ورد.

0: العبارة دائما بتتردد على لساننا واللي هي نساء أولا أو ladies first، خصوصا لما الرجال يخلي الست تدخل قبله على مكان أو تعمل إشي قبله، والعبارة طبعا تنبسط فيها الست لأنها بتعطيها إحساس بالإحترام والتقدير. بس يا ترى من وين إجت هاي العبارة؟ هون في حكاية شعبية طريفة ومتداولة بتحكي عن عاشقين في إيطاليا تقريبا في القرن 18، كانوا من عائلتين مختلفات اجتماعيا، عشان هيك أهل الشاب رفضوا زواجهم بشدة. كبرت الضغوطات عليهم ووصلوا لمرحلة قرروا فيها إنهم ما بدهم يفترقوا، وإذا ما بدهم ما قدروا يتجوزوا فالموت هو الحل. راحوا على مكان مرتفع ومطل على البحر، هناك قررت الصبية إنها تنط أولا، لكن الشاب قال لها إنه ما بيقدر يشوفها تموت قدامه وقرر إنه هو ينط أول، وفعلا نط الشاب ومات. لكن لما شافت الصبية اللي صار خافت وتراجعت عن قرارها ورجعت على بلدتها، وبعد فترة تزوجت رجال تاني. بحسب الحكاية المتداولة لما عرف أهل البلدة باللي صار صار يقولوا خلي النساء أولا. من هون حسب هاي الرواية الشعبية ظهرت عبارة ladies first، لكن الحقيقة أنه هاي القصة ما إلا إثبات تاريخي موثوق، الأرجح أنها مجرد حكاية طريفة انتشرت مع الزمن لتفسير العبارة. أما تاريخيا ففكرة النساء أولا مرتبطة بشكل أكبر بعادات المجاملة وأداب السلوك الفروسية في أوروبا، وكان تقديم النساء نوع من الاحترام واللباءة الاجتماعية.
1: لا تسألي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما جبلي.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

اللي كانوا معنا واللي انضموا إلا هلا في برنامج من هنا وهناك، رح نكون مع بعض الأبراج لكن بطريقة طريفة وخفيفة. نبدأ مع برج الحمل. اليوم مليان بالحماس، لكن حاول إنك ما تحول كل نقاش لبطولة مصارعة. الثور رح تدور عن الراحة والأكل اللذيذ، وإذا اجتمعوا مع بعض فاعتبر يومك ناجح. الجوزاء عندك كلام كتير اليوم، ممكن تبدأ قصة وتنسى كيف بدت أصلا. السرطان مزاجك محتاج لقليل من الدلال وكاسة قهوة ممكن يحل نص مشاكلك. الأسد انت نجم اليوم، بس ما تنسى انه التانيين كمان بدهم فرصة للظهور. العذراء رح تلاحظ خطأ صغير ممكن ما يشوفه حدا، ورح تقضي نص اليوم في التفكير فيه. اما الميزان رح تحتار بين خيارين، وممكن تحتاج لرأي 5 أشخاص قبل ما تختار. العقرب غموضك اليوم في أعلى مستوياته، حتى أنه الناس ممكن يفكروا أنك بتخطط لإشي كبير. القوس المغامرة بتناديك، وممكن تكون المغامرة مجرد الخروج لشراء إشي ونسيان شو بدك تشتري. الجدي العمل بنتظرك، لكن عقلك بقول بكرة منبدأ بجدية. الدلو فكرة غريبة رح تخطر في بالك، المشكلة انك غالبا رح تجربها. الحوت خيالك واسع اليوم، وممكن تعيش قصة كاملة في راسك قبل ما تنتهي من فنجان القهوة.

وهلا رح نكون مع القرابة مش بس اسم. شو فيها لو العم حن وتفقد بنت أخوه؟ شو فيها لو الخال سأل وتفقد بنت أخته؟ شو فيها لو العم حبت بنت أخوها وما ميزت بين بنت أخ وبنت أخت وسألت عن بنت أخوها؟ شو فيها لو قريبينك حبوك وتمنوا لك الخير وما كانوا بوجين؟ شو فيها لو الزوج حب زوجته وقدرها قدام أهله وأهلها وقدام نفسها؟ شو فيها لو الحماية اعتبرت كنتها مثل بنتها؟ شو فيها برضو لو الكنة اعتبرت أهل جوزها هم أهلها وحماتها هي إمها؟ شو فيها لو الصديقة كانت صادقة ومخلصة لصديقتها مش أخت بوجهها وعدوة بأفاها؟ شو فيها لو الجار تمنى الخير لجاره مثل ما بتمنى لنفسه، مش عينه ضيقة وحسود وبيحكي عن الناس؟ شو فيها لو حبينا بعض؟ شو فيها لو حنينا على بعض؟ شو فيها لو تمنينا الخير لبعض؟ شو فيها لو كنا مع بعض مش على بعض؟ شو فيها لو كانت قلوبنا لبعض مثل ما عيوننا على بعض وكنا بألف خير؟ يمكن كانت الدنيا بألف خير لو قلوبنا كانت لبعض مثل ما عيوننا على بعض.

وما شو فيها لأشياء بتتغير مع الزمن، وفي أشياء بتخلينا نوقف نقول يا ريت بعد أيام زمان ترجع. زمان كانت الحياة أبسط والناس أقل طلبات، والفرحة كانت تيجي من أشياء صغيرة. اليوم كل شيء كبر، البيوت كبرت، السيارات كبرت، المصاريف كبرت، حتى الطموحات صار بدها ميزانية. تعالوا نرجع شوي لورا ونشوف كان كيف كانت حياتنا زمان وكيف صارت اليوم. يمكن نضحك على بعض المقارنات ويمكن نقول من قلبنا آه يا زمن، بس قولي لوين بدنا نوصل، لوين. بدنا نرجعكم لأيام زمان لما أجدادنا من الطبخة أكلوا مرتين، واليوم من كل طبخة بس لقمتين. زمان كان كل فستان لعرسين، اليوم كل سهرة بدها فستانين. زمان كان التلفزيون بكفي لعيلتين، اليوم كل غرفة فيها تلفزيونين. زمان كانت السيارة بسوقها اتنين، اليوم كل واحد عنده سيارتين. زمان كان البنطلون يلتبس سنتين، اليوم كل ساعة منغير بنطلونين. زمان كانت الحالة مستورة وبدون دين، اليوم أحلى مظهر وبالديون غرقانين. زمان كانت العزيمة نص طاولة وعليها صحنين، اليوم كل عزيمة بتكملش بلا طاولتين. زمان عيد الميلاد كعكة صغيرة وصحن قطين، اليوم العيد عزايم وسهرة ومصور ودبحتين. زمان الأكلة كانوا يشتغلوا ليجهزوها يومين، اليوم من قلة الوقت صارت جاهزة بدقيقتين. أبائنا سكنوا ببيت كله على بعض غرفتين، اليوم كل ولد ساكن بدار وقاعد على دنمين. زمان الاحترام كان للمتعلم واللي بيحكي لغتين، اليوم بيزيد الاحترام للي معه مليونين. وآه يا زمن، بس قولي لوين بدنا نوصل، لوين. كفانا عاد وجاهه ومظاهر، أكبر قبر بس مترين. مش على الفقير نقول يا حرام مسكين، مجتمعنا هو المريض، صار بده إبرتين. إبرة للأخلاق والوعي والدين، وإبرة للعلم والثقافة واليقين.

للعيد أتغنى والفرحة فينا تزيد قديش نتهنى إن جبنا بوت جديد والنيم وعنا أو نحطنه بالإيد كانت براءتنا.

بتنعاد هالغنو والسحجي تغيروا لولادي يطعمكم الحجي جيب الاواعي جداد تا ابنك تفرجي ما بترك الايباد ما بغلق الببجي وما بتشعر بفرحة.

0: كل واحد بغرفي جمعاتنا نص كم ما بتشعر بألفي كل واحد بعالم عاش اشطب صفي.
1: ومعنا اتصال. صباح الخير. الو.
2: صباح النور نانسي، كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا انتصار، كيفك؟
2: نشكر الله حبيبتي، كيف انت؟
1: نشكر الله ماشي الحال، بدنا رضاكم.
2: نشكر الله حبيبتي، شو اخبارك؟
1: هينا ماشي الحال ان شاء الله. المواضيع اللي بنحكيها
2: الله يخليكي يا رب.
1: الله يسعدك، شكرا.
2: مظبوط مظبوط، على الكل بتحكي صح
1: صح.
2: لا لا مظبوط، كل اللي بتحكي صح.
1: كتير رجعوا لورا من أي
2: الناس اختلفت وبطلت لبعضها وكل شيء، يعني بعرفش كيف
1: الوضع تغير. بقول
2: يخسر على أيام زمان، أيام بساطة وأيام محبة واحترام، يخسارة.
1: هلا بتلاحظي إنه ما في كل هاي الأشياء اللي كانت زمان.
2: لا لا لا لا
1: ما في شيء،
2: لا يعني بين بعضهم لا.
1: شو الأكثر إشي بتشتاقي له من أيام زمان؟
2: أيام زمان؟ أنا بشتاق لأيام زمان، يعني الناس كلها مع بعض، بتحب بعضها وبتسأل عن بعضها وتهتم لبعضها. هذا اللي أنا بشتاق له كتير.
1: بطل زي أيام زمان.
2: لا لا يعني كل واحد هيك بحاله، كل واحد بيشوف حاله على التاني للأسف. يعني أيام زمان كتير أحلى.
1: والأصحاب، كيف الأصحاب؟
2: أنا يعني صراحة في لي أصدقاء بحبهم، بحبوني برضو لحديت هلا، بس أنا الحمد لله وين ما بروح الناس منيحة معي.
1: طب نشكر الله إذا هيك.
2: لا الحمد لله، نشكر رب يسوع الحمد لله.
1: ما اختلف الاشي ان شاء الله.
2: الحمد لله، وانا عندي ترتيلة رح ارتيلها هلا.
1: تفضلي.

0: أهلين، شكرا لمشاركتك وتابعي
1: شكرا للرب والحمد لله.
0: هلا هلا. ومن تراثنا اليوم بدنا نحكي عن علاقة كانت دائما حاضرة في بيوتنا، علاقة الكنة والحما. زمان لما البنت بتتجوز ما كانت تنتقل بس من بيت أهلها لبيت جوزها، كانت بتدخل على عيلة كاملة وعلى بيت إله عاداته وتقاليده وطريقته بالحياة. وكانت الحماي خصوصا إذا كانت العيلة كبيرة إلها كلمة مسموعة بالبيت، هي اللي بتعرف أسرار المطبخ وطريقة تجهيز المونة وكيف تنعمل أكل الزمان وكيف بتنحفظ الخضرة وكيف بنخبز الخبز حتى كيف بتنعمل القهوة للضيوف. أما الكنة فكانت في البداية بتتعلم وبتراقب وبتساعد، ومع الأيام بتصير جزء من البيت وبتاخد مكانها بين نسوان العيلة. وكانوا زمان يقولوا الكنة الجديدة بدها صبر والحماء بدها عائل، لأنه العلاقة بين التنتين ما كانت دائما سهلة. الحماء ممكن تشوف إنه خبرتها أكبر وإنها أدرى بالبيت، والكنة ممكن تحس إنها بدها يكون إلها بيتها وطريقتها وحياتها الخاصة. ومع هيك كتير من بيوت زمان كانت فيها حماي وكنا عايشين بمحبة وتعاون، خصوصا لما تكون الحماي بتعتبر الكنة زي بنتها والكنة بتعتبر حماتها زي امها. والحماي بتعلم الكنة مش بس الطبخ وشغل البيت، كانت بتعلمها كمان كيف تستقبل الضيف، كيف تحفظ أسرار بيتها، وكيف تتصرف مع أهل جوزها، وكيف تكون سند لجوزها. والكنة بالمقابل كانت بتساعد حماتها وبتوقف معها وبتعتبرها كبيرة البيت وبتحترم خبرتها. طبعا مش كل الحكايات كانت وردية. كان في خلافات وعتاب وغيرة مرات وتدخلات ما بين الزوجين، وكانت بتطلع من وراها أمثال وحكايات شعبية كتيرة عن الكنة والحما. لكن ممكن أجمل درس من تراثنا هو إنه البيت ما كان بقوم على مين صاحب الكلمة الأخيرة، كان بقوم على الاحترام والصبر ومعرفة كل واحد لحدوده. لأنه الحماة لما تحب كنتها وتحترمها بتكتسب بنت، والكنة لما تحترم حماتها وتقدرها بتكسب ام تانية. وبالنهاية للحماة لازم تكون منافسة للكنة، ولا الكنة لازم تكون منافسة للحماي. التنتين إذا فهموا بعض ممكن يصيروا سند لبعض ويضل البيت دافي حتى لو اختلفت الآراء. هلا رح نكون حرب ما بين الحما والكنة ومين بتربح. قالوا زمان الحما والكنة بينهم حكاية ما إلها حلة، هاي بتحكي أنا أمه وهادي بتحكي وأنا مرته. الحما بدها ابنها إلها والكنة بدها زوجها إلها، وإذا قعدوا على نفس الطاولة كل واحدة بدها الكلمة إلها. هاي بتقول ابني كان غير، وهي بتقول زوجي صار غير. هاي بتراقب طبخ الكنة، وهي بتقول طبختي أحلى بكتير. الحما بتقول زماننا غير، والكنة بترد هالأيام غير. هادي إلها طريقتها بالطبخ، وهي بتقول وأنا بعرف التدبير. إذا الكنة طبخت في تعليق، وإذا الحما نصحت في تدقيق. وإذا الابن وقف مع مرته الحما بتقول صار ما بسمع لي يا حريق. وإذا وقف يوم مع أمه الكنة بتقول أنا وين محلي. وبيضل المسكين بينهم احتار مين يراضي ومين يخلي. يا حما ابنك كبر وصار إله بيت، ويا كنة حماتك أم متجاية نفسك على البيت. كل وحدة إلها قدر ومكان، والمشكلة لما كل وحدة بدها التانية تترك مكانها وتروح. ومن كتر ما الحكاية قديمة صار إلها أمثال وحكايات، وصارت حكاية الحما والكنة عنوان للمناكفات والخلافات. بس خلينا نقولها من زمان لليوم، مش كل حما عدوة ولا كل كنة مظلومة. أحيانا كلمة بتطلع من هون وكلمة بتطلع من هناك وبتصير المحبة خصومة. واللي بيزيد النار حكي الناس، واللي بكبرها سمعت وقالوا. وبين الحما والكنة والابن بالنص بيصير البيت ساحة، وكلهم قالوا قالوا. يا حماي خففي شوي، ويا كنة اصبري شوي، وخلي ابنك يعيش مرتاح. لا بين نارين ولا بين أهم ومين شوي. الحما إذا خسرت كنتها خسرت بنت، والكنة إذا خسرت حماتها خسرت أم وسند. خلوا المودة هي الأساس، وخلي كل واحدة تعرف حدودها وتعيش مرتاحة بالبيت.
2: من بلا النزوان يا حماي يا كبير بسنك، بنات العالم لو يعجبنك، هو سبع البرمبة ابنك ولا فارس الفرسان. الكن ومشاكلها ما حدا بيتحملها، مشكلة صغيرة بتعملها خر في فلان وعلان. يا حماي كنت كني وكنت تحب تتهني، طب ليه هسه طني؟

تك ولو عليها الحمد تك كأنه دق الشيطان يا يمكن الكني وجبتك واحترمتك وعززتك اعتبريها مثل بنتك او وصات النبي العدنان يا الحما بدها تعرف الابن فلوس وين بروحن والكناين بوخذن وبيصرفن عاشوما.

0: طب خلينا نقلب الأدوار، أحسن للدنيا تولع نار أو للحما غني أشعار، والكني خليها هانية
1: يا كني بدها طولة بال، لا تخلي عقلك شمال بتظل تحكي استقلال، تقولي بلد من البلدان
0: يا حمايد حياتك، تحسبي لخطواتك اعتبريها من بناتك أو عامليها

0: واقع أخته وأمه الله يقصر لك هالإنسان.
1: وما زالت المعركة بين الحماي والكنة من زمان ولهلا، ومع استراحة دعائية نرجع معكم.

0: فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

رجعنا لكم فالنتو جاهزين بعد الفاصل زاد الشوق والحماس. خلينا نكمل مع بعض أجمل اللحظات فالقادم أروع ولا مكان للنعاس. ومنكمل مع حكم الذئب. قال أحد الثعالب: أيها الذئب علمني كيف أعيش في هذه الحياة. قال الذئب: اذهب واقفز من تلك التلة. قال الثعلب: لكن سوف تنكسر قدمي. قال الذئب: لا تقلق، سأمسك بك. وعندما قفز لم يساعده الذئب، فقال الثعلب: لماذا لم تمسك بي؟ قال الذئب: هذا أول درس، لا تثق بأحد.

ونحن بالصيف وأكيد فواكه كتير بتتاكل بفضلها الناس كتير مثل الشمام، لكن في كتير أشياء ممكن نعرفها وممكن ما نعرفها عن الشمام، حبينا نعرضها عليكم. الشمام من أشهر فواكه الصيف، لها طعم مميز واللي بتتمتع بعدد كبير من الفوائد الصحية. بقول الأطباء بأن الشمام بيحتوي على عدد من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم مثل فيتامين A، B وC والألياف ونسبة من الحديد، وغني بالبروتين والكالسيوم والفوسفور. وهلا رح نتعرف على أهم

لأنها بتحتوي على مواد قلوية بتقلل من الشعور بالحموضة. بحمي من الإصابة بالسرطان لأنه بيحتوي على مضادات الأكسدة. بحمي من الإصابة بالجلطات لأنه فيه مادة الأدونيسين، وهي بتحد من تجلط الدم. بيساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وهذا برجع لأنه بيزيد من مستقبلات الإنسولين في الجسم. بخلصك من الوزن الزايد لأنه بيحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

سمعت الأغنية بس ما فهمت الشيء. المهم الدقة حلوة أنا عجبتني. المحطة الثانية معلومات عامة مفيدة. هل عمرك فكرت عن شو معنى كلمة استكانة؟ إذا لا خلونا نعرفكم عليها. لما اجي الهنود مع الاحتلال البريطاني للعراق كانوا بيسموا قدح الشاي بيالة، هي تسمية هندية أو كوب. أما كلمة استكان فأصلها إنجليزي، بحيث الجنود البريطانية اللي كانوا في الهند أيام الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية، لما كانوا يرجعوا لبريطانيا بإجازاتهم كانوا يأخذوا بيالة الشاي الهندي للذكرى أو كهدية. ولما كان الإنجليز بيشربوا الشاي بالكوب، هو فنجان إكس لارج بنحط في طبق من نفس اللون والحجم والطراز، فكانوا بيستخدموا هاي الكلمة ليميزوا بين البيالة والكوب الإنجليزي التقليدي، فكانوا يسموا القدح استيكان. هي تسمية من ثلاث مقاطع بتشرح أصل الإناء أو القدح: إيست شرق، تي شاي، كان إناء، بمعنى قدح الشاي الشرقي. وهيك جاب الجنود الإنجليزي

ليز هذا اللفظ معهم للعراق، لأنه كل شيء بتعلق بالشاي كان من الأمور الجديدة الدخيلة على الحياة الاجتماعية في هذاك الوقت، فأخذوا لفظة استكان متصلة للسهولة.

ومنروح لأصل الحكاية اليوم مع أغنية يمكن ما في بيت عربي تقريبا إلا وسمعها أو ردتها، واللي هي عالروزنا عالروزنا، كل الهنا فيها وش عملت الروزنا الله يجازيها. أغنية عالروزنا من الأغاني التراثية اللي انتشرت بشكل كبير ببلاد الشام، غناها مطربين كبار من العراق وسوريا ولبنان. من أشهر الأصوات اللي ارتبط اسمها فيها فيروز وصباح فخري. لكن السؤال، شو يعني الروزنا وشو قصة هالأغنية أصلا؟ هون لازم ننتبه لأنه قصة الروزنا إلها أكتر من رواية، وبعض الروايات انتشرت لدرجة أن الناس صاروا يعتبروا أن الحقيقة المؤكدة، بينما البحث التاريخي بعطينا رواية مختلفة. من أقوى الروايات التاريخية المتداولة عن أصل الأغنية أنه إلها جذور في مدينة الموصل بالعراق. بحسب واحدة من الدراسات التاريخية اللي دورت في أصل الأغنية، فكلماتها تنسب للشاعر الموصلي عبد الله راقم أفندي اللي توفى سنة 1891، بينما ينسب لحنها للملا عثمان الموصلي. هون كمان لازم ننتبه لنقطة مهمة، لأن وجود كلمات الأغنية في ديوان عبد الله راقم أفندي، إذا صحت هذه النسبة بخلينا نرجح بأن الأغنية أقدم من الحرب العالمية الأولى، بالتالي ما بنقدر نعتبر الرواية اللي بتربطها بسفينة روزنا ومجاعة 1914 هي أصل الأغنية المؤكد. طيب إذا هيك شو حكاية الروزنا؟ بحسب الرواية الشعبية المرتبطة بالأغنية، كلمة الروزنا كانت تستخدم للدلالة على فتحة أو قوة صغيرة في جدار البيت بدخل منها الهواء والضوء، ومرات كانت وسيلة للتواصل بين البيوت. تحكي الحكاية عن فتاة وشاب كانوا متحابين وكانوا بيتبادلوا الحديث من خلال هالفتحة الصغيرة بعيد عن عيون الناس. لكن لما عرفت الأم بالموضوع ما عجبها الحال، فقامت وسكرت الروزنا. من هون تبدأ كلمات الأغنية عالروزنا عالروزنا، كل الهنا فيها وش عملت الروزنا الله يجزيها. وكأنه اللي بتقول كل هالمشاكل والمصايب اجت من هالروزنا. أما البنت فكانت شايفة العكس تماما، بالنسبة إلها الروزنا كانت مصدر الهنا والحب واللقاء. من هون صارت الروزنا رمز للمحبة والانتظار والحنين. ومنكمل مع كلمات الأغنية، يا رايحين ع حلب قلبي معاكم راح. هون بتدخل حلب بالحكاية وبتظهر مشاعر الفراق والسفر والاشتياق للحبيب اللي راح. ومع انتقال الأغنية من مدينة لمدينة ومن جيل لجيل، تغيرت بعض كلماتها وانضافت إلها أبيات جديدة وصارت إلها أكتر من نسخة. من النسخة المعروفة، يا محملين العنب تحت العنب تفاح. هون بالذات ظهرت الرواية الثانية المشهورة جدا عن الروزنا. الرواية بتقول إنه روزنا كان اسم سفينة تجارية وصلت للمنطقة خلال فترة الحرب العالمية الأولى والمجاعة الكبرى، وإن الناس كانوا يستنوا وصول القمح، لكن السفينة حملت العنب والتفاح بدل القمح. في روايات تانية بتحكي عن تجار حلب ودورهم في مساعدة أهل بيروت وتأمين المواد الغذائية خلال فترة المجاعة. هذه الرواية انتشرت بشكل كبير وصارت مرتبطة بالأغنية عند كتير من الناس. لكن إذا بدنا نحكي بدقة تاريخية، ما لازم نقول إنه قصة السفينة والمجاعة هي أصل الأغنية بشكل مؤكد، لأنه بسبب الدراسة التاريخية اللي ذكرناها، إذا كانت كلمات الأغنية موجودة فعلا في ديوان عبد الله راقم أفندي والشاعر توفى سنة 1891، فهذا بيني بأن الأغنية كانت موجودة قبل الحرب العالمية الأولى بسنين طويلة.
عشان هيك الأصح نقول إنه قصة السفينة والمجاعة رواية شعبية لاحقة ارتبطت بالأغنية، وما عندنا دليل كافي لنعتبرها أصلها المؤكد. هون بتصير الحكاية أجمل، لأنه عندنا أغنية واحدة لكن إلها أكتر من حكاية. حكاية بتأخذنا للموصل، حكاية تانية بتأخذنا لحلب وبلاد الشام، رواية تالتة بتحكي عن سفينة ومجاعة وسنين صعبة عشان الناس. مهما اختلفت الروايات، الأغنية نفسها ظلت عايشة. انتقلت من العراق لبلاد الشام ونقلها الناس، وكل جيل أخذ منها إشي وضاف عليها إشي، والأغنية الشعبية هيك دايما. تبدأ بحكاية صغيرة، ويمكن تكون حكاية حب بين شاب وبنت، أو كلمة قالها شاعر، أو لحن صدع موسيقي، وبعدها بتطلع من بيت لبيت ومن مدينة لمدينة لحد ما تصير جزء من ذاكرة الناس. واليوم لما نسمع يا رايحين لحلب قلبي معاكم راح، يمكن ما نفكر بكل هالحكايات اللي وراها، بس بنسمع صوت التراث، صوت الحنين، صوت ناس عاشوا الحب والفراق والسفر والانتظار. ومن هون بتضل عروزنا مش مجرد أغنية قديمة، هي حكاية تغيرت رواياتها وكلماتها عبر الزمن، لكن ضل فيها إشي واحد ثابت، إنه الأغنية الشعبية لما تدخل ذاكرة الناس صعب تموت. ومن هنا وهناك نرجع دائما لحكايات زمان، مش بس عشان نعرف شو صار، لكن عشان نفهم كيف كانت الأغنية والكلمة والحكاية تنتقل من جيل لجيل.

ومكملين معاكم. واليوم بدنا نحكي عن موضوع يمكن كتير ناس بيعملوه بس مش كلنا بنعرف شو الفكرة من وراء المكسرات المنقوعة, يعني اللوز, الجوز, البندق, الكاجو وغيرهم. شو بصير لما ننقعهم بالمي وقديش لازم يضلوا منقوعين؟ خلينا نبدأ من الأساس. نقع المكسرات ممكن يساعد على تليينها ويخلي قوامها أسهل للمضغ, وعن بعض الناس ممكن تكون أسهل على المعدة. كمان النقع ممكن يقلل من كمية حامض الفتيك الموجود طبيعيا في المكسرات. هو مادة ممكن ترتبط ببعض المعادن مثل الحديد والزنك وبالتالي بتقلل من امتصاصها. بس طبعا المكسرات بحد ذاتها غذاء غني ومفيد, والنقع مش شرط يكون ضروري حتى نستفيد من فوائدها. هلا خلينا نعرف قديش بننقع كل نوع. اللوز, الجوز, البندق ممكن ينتقعوا تقريبا من 8 ل 12 ساعة. الجوز البرازيلي والبيكان حوالي 4 ل 6 ساعات. أما الكاجو والمكاديميا فعادة بيكفيهم من ساعتين لأربع ساعات. بعد النقع شو بنعمل؟ الأفضل نتخلص من مية النقع ونشطف المكسرات منيح قبل ما نأكلها. إذا بتحبوا المكسرات مقرمشة ممكن تنشفوها بالفرن على حرارة منخفضة لحد ما ترجع مقرمشة. في ناس بتضيف رشة ملح على مية النقع, لكن ما في ضرورة نعتبرها خطوة أساسية أو إنها بتضاعف الفوائد. طيب شو الفوائد اللي ممكن نحصل عليها من المكسرات بشكل عام؟ أول إشي صحة القلب. المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة والمغنيسيوم والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن. إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ممكن يكون مفيد لصحة القلب ويساعد في تحسين مستويات الكوليسترول. كمان المكسرات فيها دهون صحية وبروتين وألياف, وهذه التركيبة ممكن تساعدنا نحس بالشبع لفترة أطول, بالتالي بتكون وجبة خفيفة مناسبة بدل الحلويات والسناكات الأقل فايدة. أما بالنسبة للبشرة والشعر فالمكسرات بتحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين ها, الدهون الصحية والمعادن, واللي لها دور في صحة الجسم بشكل عام ومن ضمنها صحة الجلد والشعر. بالنسبة للهضم فالنقع ممكن يخلي المكسرات أطرى وأسهل بالمضغ, وبعض الأشخاص بحسوا إنها ألطف على المعدة, لكن الموضوع بيختلف من شخص لشخص. هون في شغلة مهمة إنه مش لازم نفكر بإنه مجرد نقع المكسرات بيحولها لغذاء خارق. الفائدة الأساسية جاي من المكسرات نفسها, والنقع مجرد طريقة ممكن تحسن القوام وتقلل جزء من حمض الفتيك. طيب كيف ممكن نستخدم المكسرات المنقوعة بطريقة لذيذة؟ ممكن نضيف الجوز أو اللوز أو الفستق على السلطة ونعطيها قرمشة وطعم مميز, وممكن نحط المكسرات مع اللبن أو الشوفان خصوصا مع الفواكه. ممكن نعمل خلطة بسيطة من المكسرات والعسل ورشة قرفة ونحمصها بالفرن. وكمان الكاجو المنقوع ممكن نستخدمه لعمل صلصة كريمية مع الثوم أو الليمون وزيت الزيتون. وإذا بتحبوا زبدة المكسرات ممكن نطحن اللوز أو الفول السوداني المحمص لحد ما يصير قوامه ناعم وكريمي. بالنهاية سواء بتحب المكسرات منقوعة أو محمصة أو حتى نية, المهم تكون الكمية معتدلة لأنه رغم فوائدها غنية بالسعرات الحرارية, يعني حفنة صغيرة ممكن تكون سناك ممتازة. صحتين وعافية.

وننتقل من وراء الكواليس. ليش اخترعوا النظارات؟ تخيلوا انكم قاعدين تقرأوا كتاب، وكل ما تحاولوا تقرأ السطر بتقربوا الكتاب على وجهكم اكتر واكتر لحد ما يصير الكتاب تقريبا على منخاركم. اليوم الموضوع بسيط، اذا نظرنا ضعف منروح عن طبيب العيون ومنعمل فحص ومنختار نظارة مناسبة. بس يا ترى كيف كان الناس بتصرفوا قبل اختراع النظارات؟ هون بتبدأ الحكاية. من زمان كان في ناس بيعانوا من ضعف النظر، وخصوصا مع التقدم بالعمر. كان هذا الموضوع مشكلة كبيرة، خاصة للعلماء والكتاب ورجال الدين والناس اللي شغلهم بيعتمد على القراءة والكتابة. وكان الحل اللي ظهر قبل النظارات هو الاستفادة من العدسات المكبرة. الفكرة بسيطة جدا، لما الضوء بمر من خلال عدسة لها شكل معين، العدسة بتقدر تغير طريقة وصول الضوء للعين، وبالتالي بتساعد بعض الأشخاص على رؤية الأشياء القريبة بشكل أوضح. مع تطور صناعة الزجاج وفهم خصائص العدسات، بدأ الناس يستخدموا عدسات مصنوعة خصيصا للمساعدة على القراءة. في حوالي أواخر القرن الثالث عشر ظهرت في إيطاليا أول أشكال النظارات اللي بنعرفها تاريخيا. كانت مختلفة كتير عن نظاراتنا اليوم، ما في إلها ذراعين فوق الدان، ولا كانت مريحة مثل نظاراتنا الحالية. كانت ببساطة عبارة عن عدستين مثبتات مع بعض، وكان الشخص بحطهم قدام عيونه حتى يقدر يشوف ويقرأ بشكل أفضل. الأجمل في الحكاية إنه ما بنعرف بشكل مؤكد اسم الشخص اللي اخترع أول نظارة. في روايات قديمة نسبت الاختراع لأشخاص معينين. من أشهر الأسماء اللي ترددت اسم سالفينو دراماتي، لكن المؤرخين اليوم عندهم دليل موثوق بيسمح لنا نقول بأنه فعلا هو مخترع النظارات. يعني إذا بدنا نكون دقيقين منقول بأنه النظارات ما إلها مخترع واحد معروف بشكل مؤكد، إنما ظهرت نتيجة تطور تدريجي في علم العدسات وصناعة الزجاج. طيب ليش كانت النظارات مهمة لهالدرجة؟ لأنها ببساطة أعطت الإنسان فرصة يكمل القراءة والعمل حتى لما يبدأ نظره يضعف. هذا كان مهم جدا في العصور الوسطى، لأن الكتب كانت غالية ونادرة، والقراءة والكتابة كانت بتحتاج لوقت وجهد كبير. بمرور الوقت بدأت النظارات تتطور، صار في عدسات مختلفة، وصارت الإطارات أكثر ثبات، وبعدها ظهرت التصاميم اللي بتثبت النظارة على الوجه بشكل أفضل. وبعدين بعد قرون التطوير وصلنا للنظارات اللي بنعرفها اليوم، بإطارات خفيفة، أذرع فوق الدينين، عدسات مصممة حسب مشكلة كل شخص في النظر. اللافت كمان بأنه النظارات ما بقت مجرد وسيلة طبية، مع الوقت تحولت لجزء من المظهر الشخصي، وصارت لها أشكال وألوان وتصاميم مختلفة. وفي ناس اليوم بيلبسوا النظارات حتى لو ما كان عندهم مشكلة كبيرة بالنظر، لمجرد الشكل أو الموضة. يعني اختراع بدأ من حاجة بسيطة جدا، أنا مش قادر أشوف منيح، كيف بدي أقرأ؟ وتحول مع مرور مئات السنين لاختراع غير حياة الملايين. فالمرة الجاي لما تحطوا النظر على عيونكم تذكروا بأنها مش مجرد قطعة زجاج وإطار، وراء حكاية عمرها أكثر من 700 سنة، حكاية إنسان حاول يلاقي طريقة يخلي العالم قدامه أوضح، وهذا كله من وراء الكواليس. حكاية النظارات الاختراع اللي خلى القراءة أسهل والرؤية أوضح.

رح ننزل معكم لبريطانيا. البرلمان البريطاني بسقط مشروع قانون الموت بمساعدة طبية. مجلس العموم البريطاني أسقط يوم الجمعة مشروع قانون كان بيسمح للبالغين المصابين بأمراض عضال بإنهاء حياتهم بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز. النواب صوتوا ضد مشروع القانون بأغلبية 286 صوت مقابل 270، هذا خلال المرحلة الثانية من مناقشة المشروع اللي تقدمت فيه النائبة عن حزب العمال لورين إدواردز. شو كان بيحكي المشروع؟ كان بيسمح للشخص البالغ إذا كان عنده مرض عضال ومتوقع حسب الأطباء إنه ما يضل له أكثر من 6 أشهر من الحياة إنه ينهي حياته بمساعدة طبية، لكن بشرط الحصول على موافقة لجنة من الخبراء. والتصويت هذا أجا بعد أشهر من مشروع قانون مشابه تقدمت فيه النائبة العمالية كيم ليدبيتر خلال دورة البرلمانية السابقة. وقتها المشروع حصل على موافقة 330 نائب مقابل 275 بالقراءة الثانية. بعدها نجح كمان بالقراءة الثالثة بأغلبية 313 صوت مقابل 291 صوت. لكن لما وصل المشروع لمجلس اللوردات ما قدر يكمل طريقه بعد ما تعرقلت مناقشته بسبب تقديم عدد كبير من التعديلات. بعد التصويت الأخير قالت إدواردز بأنه البريطانيين حسب رأيها بشكل عام مؤيدين لتغيير القانون، واعتبرت بأنه البرلمان ضيع فرصة لأقرار التشريع. وقالت كمان أنه قانون الموت بمساعدة طبية رح يوصل أو رح يوصل لبريطانيا بالنهاية، لكن بالسرعة اللي كانت تتمناها، وصفت القانون الحالي بأنه قاسي وغير عادل. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزرائه فضلوا على موقف محايد من الموضوع، وستارمر كان أعلم بأنه مش رح يصوت على مشروع القانون الحالي بعكس موقفه لما كان زعيم للمعارضة. وقتها صوت لصالح مشروع القانون السابق، وكمان دعا لتأجيل النقاش حول الموت بمساعدة طبية لحد ما تتحسن خدمات الرعاية الاجتماعية. هون بتضل قضية الموت بمساعدة طبية من أكثر القضايا الحساسة والمثيرة للجدل في بريطانيا. في ناس بتشوف بأنه من حق المريض اللي عنده مرض عضال ومضايل له وقت طويل يختار كيف ينهي حياته. في ناس تانية بتعارض الفكرة وبتخاف من استغلال القانون أو تأثيره على المرضى والأشخاص الأكثر ضعفاً.

ومن روائع الفكر لما تتزوج بنت أصول شبعانة ببيت أهلها حب وكرامة، ما رح تستحي يوم تقولها ما معي مصاري. لما تروح على محل ما رح تطلب كل شي بتشوفه، لأنها قنوعة وعينها مليانة وعارفة إنه مش كل شي بنشوفه لازم يكون إلنا. بنت الأصول متعودة تعطي قبل ما تطلب، وتوقف مع اللي بتحبه وقت الشدة، وتكون سند حقيقي لما الدنيا تضيق. رح تلاقيها بتسامح وبتتجاوز، وبتعرف إن الحياة مش كلها عتاب وزعل. حتى وهي محتاجة مين تطبطب عليها، ممكن تلاقيها هي اللي بتطبطب عليك، لأنها بتعرف معنى السند والشراكة. بنت الأصول بتقدر كل شي بتعمله حتى لو كان بسيط، لأنها بتعرف قيمة التعب وما بتقيس المحبة بالمصاري والهدايا. اتجوز بنت الأصول لأنها مش بس شريكة بأيام الفرح، هي اللي بتضل واقفة جنبك بأيام التعب، لأنه الأصل غلاب والذهب الحقيقي ما بتغيره الأيام. الحمد لله على العين الشبعانة والقلب القنوع والإنسان اللي بتعرف قيمة النعمة، وبتكون سند وقت الشدة وفرحة وقت الفرح.

وفقرة هل تعلم أن الدولار الأمريكي مش مصنوع من الورق العادي؟ ورق الدولار مصنوع من خليط من 75% قطن 25% كتان. هذا اللي بيعطيه متانة أكبر من الورق العادي وبخليه يتحمل الاستخدام المتكرر. هل تعلم أن الكرسي الكهربائي ارتبط اختراعه بطبيب أسنان؟ الطبيب الأمريكي ألفريد ساوثويك كان من أوائل الأشخاص اللي طوروا فكرة استخدام الكهرباء كوسيلة للإعدام في القرن 19. هل تعلم أن الكاتشب كان له استخدامات طبية غريبة زمان؟ في ثلاثينيات القرن 19 طبيب اسمه جون كوك بينت روج لمستحضرات مصنوعة من البندورة ومنها حبوب البندورة واعتبرها علاج لعدد من الأمراض. وهل تعلم أنه العين ما بتضل بنفس الحجم من يوم الولادة؟ العين بتنمو بعد الولادة، لكن معظم نموها بيصير في مرحلة مبكرة جدا من العمر وبتوصل تقريبا لحجمها النهائي خلال السنة الأولى. هل تعلم أنه مضغ العلكة وأنت بتقطع بصل مش مثبت علميا أنه بيمنع الدموع؟ هاي من الحيل الشعبية اللي منتشرة، لكن ما في دليل علمي قوي بأنها بتمنع المادة اللي بتسبب تهيج العين والدموع. هل تعلم بأن الشوكولاتة ممكن تكون خطيرة جدا على الكلاب؟ الشوكولاتة فيها مواد اسمها ثيوبرومين والكافيين، الكلاب ما بتقدر تتخلص منها بكفاءة مثل الإنسان، عشان هيك تناول كميات معينة منها ممكن يسبب تسمم شديد وأحيانا بكون قاتل. هل تعلم بأنه دان القطة فيها عدد كبير جدا من العضلات؟ يقال أنه في أذن القطة حوالي 32 عضلة، وهذا بيساعدها تحرك أذنيها باتجاهات مختلفة وتحدد مصدر الأصوات بدقة. هل تعلم بأنه الإنسان مش قادر يحبس نفسه عن التنفس إلى ما لا نهاية؟ الجسم عنده آليات لا إرادية للتنفس تتدخل لما يرتفع ثاني أكسيد الكربون في الدم، عشان هيك الشخص الطبيعي عادة ما بيقدر يستمر بيحبس نفسه حتى يفقد الوعي. هل تعلم بأنه الحصان ممكن ينام وهو واقف؟ صحيح، الحصان بيقدر ينام وهو واقف، لكن كمان بينام وهو مستلقي، ومرحلة النوم العميق الـ REM بتحتاج انه يكون مستلقي. واخيرا، هل تعلم بانه قصة العقرب اللي بيلدغ حاله وبيقتل نفسه لما تحاصره النار مش صحيحة؟ هذه مجرد خرافة قديمة، العقرب ممكن يموت من الحرارة الجديدة او التشنجات، لكنه ما بينتحر عن قصد عن طريق لدغ نفسه.

0: وصلنا لنهاية المشوار معكم. كانت أحلى حكاية وأحلى نهار. خلي ابتسامتك دائما عنوان وخلي التفاؤل يسكن الوجدان. نهم نودعكم ونقول الله يجعل أيامكم كلها أمل وقبول. كانت معكم ننسى عطالله ونزار النجار, ومن هنا وهناك نلتقي آخر يوم الأربعاء إن شاء الله عبر أثير راديو موال على 101.7 FM والبث المباشر عبر قناة موال التلفزيونية. ونهاركم سعيد.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة, من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول. الساعة الآن 1:00 ظهرا في راديو موال.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الضباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرفين نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرفين نسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون أحكام المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا ما تروحوا تفلحكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: إحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ننتقل اليوم من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم، طبعا كل هذا دون أن يحدث تغيير في المستوى. تعال بنا نسبر غور فقرة اليوم من سفر اللاويين.
2: يوما سعيدا أيها الأصدقاء، وأهلا وسهلا بكم معنا. قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. سخر أحد الملحدين من الدكتور بنتيكوت بسبب تمسكه بالكتاب المقدس، وقال له: كل الأناجيل التي وقعت عيني عليها لم أجد عليها اسم مؤلفها، فكيف تثق بكتاب لا يضع مؤلفه اسمه عليه؟ فأجاب الدكتور: من كتب جدول الضرب؟ فقال الملحد: لا أعلم. فقال له الدكتور: يا لك من رجل، أترضى أن تحفظ أرقاما وترضى أن تستعملها طول حياتك في جميع أشغالك الحسابية وتعتمد عليها في كل أمورك المالية وأنت لا تعرف من ألف جدول الضرب؟ فقال الملحد: ولكن جدول الضرب نافع وقد أثبتت الأيام صحته. فختم الدكتور حديثه بقوله: وهكذا إنجيلنا نافع وأثبتت الأيام صحته.

قالوا عن الكتاب المقدس هو كتاب الله، هو خطاب محبة للجنس البشري، الأب يصمم والابن يعمل والروح القدس ينفذ، وطريق الخلاص قد أعطي والسماء استعلنت والجحيم قد وصف، الصليب هو محوره والحياة الأبدية ثمرته ومجد الله نهايته، به تتهذب النفس ويستنير الذهن وتخصب الذاكرة ويتأسس القلب.

يذكر أن رجلا كان قبلا من آكلي لحوم البشر كان جالسا يقرأ في كتابه المقدس، فمر به أحد الأوروبيين الملحدين وسأله عما يقرأ، فأجاب البربري: أنا أقرأ كتاب الله. فرد عليه المتمدن قائلا: هذه سخافات تغلبنا عليها قبلكم، ولا بد أنكم يوما ما تعرفون الحق مثلنا. فأجابه المؤمن: لولا هذه السخافات في نظرك لكنت اليوم طعامي في غذائي، لكن ما تسميه أنت سخافات غير مجرى حياتي بأكملها. نعم يا صديقي، كلمة الله تغير الحياة بطريقة لا تخطر على بال إنسان. فهل غيرت هذه الكلمة حياتك؟

انخرط عالم صيني من علماء اللغات في ترجمة العهد الجديد إلى اللغة الصينية، وبعد فترة قليلة من الزمن قال: ما أعجب هذا الكتاب، فإنه يصف كل شيء في بدقة مدهشة، بل يستكشف كل خبايا قلبي، فلا بد أن يكون صانع هذا الكتاب هو صانعي.

قال أحدهم عن الكتاب المقدس: هذا الكتاب يحتوي على فكر الله وحالة الإنسان وطريق الخلاص ودينونة الخطاة وسعادة المؤمنين. تعاليمه مقدسة، وصاياه ملزمة، وقائعه التاريخية صحيحة، وقراراته ثابتة. قرأه لتصبح حكيما، آمن به لتأمن، ومارسه لتتقدس. الكتاب المقدس يحتوي على النور لإرشادك، والطعام لتغذيتك، والتعزية لإسعادك. هو دليل المسافر، عكاز السائح، بوصلة القبطان، سيف المحارب، وشخصية المسيحي. فيه يستعاد الفردوس، وتنفتح السماوات، وتنكشف بوابات الجحيم. المسيح هو موضوعه الأسمى، مصلحتنا هي هدفه، ومجد الله هو غايته. يجب أن يملأ هذا الكتاب الذاكرة، ويحكم القلب، ويقود القدمين. اقرأه بتأني، باستمرار، وبروح الصلاة. لقد أعطي لك في الحياة، وسينفتح في يوم الدينونة، وسيبقى ذكره إلى الأبد. هو يتطلب مسؤولية عظمى، ويكافئ تعب المحبة، ويدين كل من يعبث بمحتوياته.

0: الأخ سهيل بانتظارنا ليتأمل لنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم من جديد، وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. رأينا في الحلقة الماضية خطية ابني هارون نداب وأبيه، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح العاشر من سفر اللاويين. قدما نارا غريبة وخالفا أمر الرب، وقدما العباد له بطريقتهما الخاصة. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. هذه أخطر خطية يمارسها الإنسان حاليا، أن لا يسمع ما يقوله الله في كلمته. كان عصيانا متعمدا لوصية الله، كان قد أخطأ في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. أما هارون فقد كان ملتزما الصمت. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله. كان واجبا عليهم أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرق الله وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، واستخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين اللذين نسيا أن يأكلا الذبيحة، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى. فالأمر الأول إهانة لله، والثاني خسارة لنفوسنا. نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح الحادي عشر من اللاويين. نتحول الآن من الكهنة إلى الناس. هذا إصحاح مدهش يكشف عن تغيير هائل في المسار. ينتقل الموضوع من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. طبعا كل هذا دون أن يحدث تغيير في المستوى. واليوم يوجد تمييز مغلوط بين ما هو مقدس وما هو عالمي. نعتقد أن كل ما في الكنيسة مقدس، حتى النميمة. أما إذا كانت النميمة خارج الكنيسة فهي عالمية. صديقي، لا يمكننا أن نضع الفرق بين المقدس والعالمي، لأن الله يعمل في هذا وذاك ويتحرك من هذا إلى ذاك. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. كان بإمكانهم أن يأكلوا أشياء معينة، ولكن كانت هناك ممنوعات أيضا. والسؤال هنا، هل يهتم خالق الكون الفسيح بما يتناول خلائقه على وجبة العشاء؟ هل يستطيع الذي ينظم كل الخليقة أن يحضر لائحة طعام للإنسان؟ هذا الإصحاح يعطينا الجواب. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه. لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين أننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. ونحن لا نحتاج إلا إلى إرادة خاضعة وذهن خاشع وعين بسيطة، هذا كل ما نحتاجه. سألت سيدة خادمة الإنجيل مورغان: ما إذا كان علينا أن نصلي من أجل صغائر الأمور في حياتنا أم لا؟ فأجابها سيدتي: هل يمكنك أن تذكر لي شيئا في حياتك كان كبيرا على الله؟ مشكلتنا أننا نصنف الأمور في حياتنا مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة، ولكنها كلها في نظر الله مشاكل صغيرة، ومع ذلك فلا شيء يخفى عن اهتمامه. وتذكر أنه مطلوب منا أن نصلي في كل شيء ونقلق على لا شيء. هناك دروس روحية رائعة لحياتنا من هذا المقطع كما سنرى، ولكن يوجد أيضا مجالات عملية قد نتجاهلها لأنها غير موجهة لنا. فإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس. بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. التاريخ يثبت لنا أن الله على حق، فالكثير من الحيوانات النجسة التي حرمها الله كانت تلك التي تتغذى على النجاسة والأكثر عرضة للأمراض من غيرها. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من أمراض الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. على سبيل المثال، هناك الدودة الشعرية في الخنازير والدفتيريا في ديوك الحبش والرعام في الخيول. بالطبع لم يكن موسى يفهم بكل هذا، ولا حتى الأطباء في مصر القديمة، ولكن الله كان يعرف كل شيء. الله ميز بين الطاهر والنجس. هل ثبت ذلك في التاريخ؟ نعم. يقول دكتور موسي الفرنسي في تقرير له لأكاديمية الطب الفرنسية في القرن الماضي ما يلي: الفكرة من الالتهابات الطفيلية التي أخذت مجراها في الطب الحديث لابد وأنها شغلت حيزا كبيرا في فكر موسى وسيطرت على كافة قواعد الصحة العامة، فقد استثنى من النظام الغذائي للشعب القديم كافة الحيوانات العرضة للطفيليات. وبما أن هذه الكائنات تعيش وتتكاثر في الدم، فقد أمر أن يصفى دم الحيوان قبل طبخه للطعام. صديقي المستمع، كيف عرف موسى كل هذا؟ في الواقع موسى لم يعرف الكثير، لكن الله أخبره بذلك. هناك درس هام لنا اليوم: يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس. ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. وبنفس الوقت يمكننا اليوم أن نأكل ما نريد، فلا مغزى روحي من أكل شيء ما أو عدم أكله، والكتاب يشهد بذلك. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا، فله هو نجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. الشراهة أمر ممنوع، المطلوب هو التعقل وضبط النفس لكل المؤمنين اليوم. يقول العددان الأول والثاني من إصحاح تأملنا الحادي عشر ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني إسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض. الله يرسم خطا واضحا بين الظلمة والنور. الليل والنهار، الأسود والأبيض، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلم والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. الله يريد الإنسان أن يحب الخير ويكره الشر، وكم يحاول هذا الدهر أن يغم عن عيني الإنسان لكي لا يميز الخطأ من الصواب، بل يضع الأمور فيما يسمى بالدائرة الرمادية. الله يرسم هذه الحدود ليجذب الإنسان إلى المذبح ودم المسيح الذي سال على الصليب لمغفرة الخطايا. الله هو الذي يضع القواعد يا صديقي. سأل أحدهم قائلا: كيف تعرف الصواب؟ الصواب هو ما يقول عنه الله أنه صواب. هذا الكون له وحده، لذا فهو الذي يسن القوانين في العالم المادي. هل تستطيع أن تتحدى قانون الجاذبية مثلا؟ جرب، وأظنك ستدفع الثمن غاليا. الله يتحرك إلى كل مجالات الحياة اليومية، ولا يوجد ما هو أدق تفصيلا من طعام الإنسان. صرح الله وأعلن عن أشياء طاهرة وأخرى نجسة. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، وعليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. من الملاحظ أن التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة أقدم من نظام موسى، إذ نتذكر نوح الذي اتبع هذا التمييز. كما ونلاحظ أن اختيار الحيوانات والسمك والطيور القابلة للأكل يتبع طريقة الإنسان المتحضر عبر القرون وحتى يومنا الحالي. لقد أحدث الله التمييز، وهناك بعض الحيوانات التي تحب أن تأكلها وأخرى لا تحب أن تأكلها. اليوم يا أخي لا يوجد وصية تتعلق بالطاهر والنجس. هناك الكثير من المسائل الأخلاقية نراها في هذا الإصحاح. الإنسان يحيا في عالم الخطية، والله يتطلب إدراك هذه الحقيقة. الإنسان الساقط خارج جنة عدن ما زال لديه شجرة يمنعه الله من أكل ثمارها. أعتقد أن الهدف الأخلاقي رئيسي هنا. يحكى عن بطرس في سفر الأعمال أنه رأى الملاء النازلة وعليها من كل أنواع الحيوانات، وأنه رفض تناول ما طلب منه الله أن يأكل، فقال له الله: ما طهره الله لا تدنسه أنت. بكلمات أخرى، الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. وإذا اتصف الحيوان بإحدى هاتين العلامتين فذلك لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجب أن يتم فيه الوصفان على السواء. هذه هي القاعدة المتبعة لتحديد الحيوانات التي يجب أكلها، ويتكرر هذا في سفر التثنية حيث يعدد الرب أسماء الحيوانات: البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرأم والثيتل والمهاء. في لاويين المبدأ والقاعدة معطى بأمثلة قليلة من الحيوانات النجسة، أما في التثنية فلا نجد تشديدا على القاعدة، بل يعطينا لائحة من الحيوانات الطاهرة كما رأينا. لاويين يشدد على السلبي، والتثنية على الإيجابي. في اللاويين الفصل بين الحيوانات النجسة والطاهرة واضح جدا، ويتبع عاملا صحيا وليس حيويا. ومن الجدير بالذكر أن نجاسة الحيوان لا علاقة لها بطبيعة الحيوان، كأنها تمثل خطية ما أو فضيلة ما. مثلا الأسد كان نجسا، ومع ذلك فهو يرمز إلى الرب يسوع، إذ يسميه سفر الرؤيا أسد سبط يهوذا. لا يوجد رابطة غامضة بين الروح والجسد كما تدعي بعض المذاهب الوثنية. طبيعة الحيوان لا تنتقل للشخص الذي يتناوله. وهناك النباتيون الذين يعتقدون بقسوة الإنسان الذي يأكل لحوم الحيوانات، ولكن هذا هراء ولا أساس له من الصحة. كان التمييز بين الطاهر والنجس للشعب القديم جزءا من خطة الله ليفصلهم عن باقي الشعوب. وبالنسبة للمؤمن اليوم، هناك بعض التطبيقات الروحية الهامة. رأينا أنه لا ضرورة اليوم من اتباع طقس ما فيما يختص بتناول اللحم، ولكن مثلا يشبه التأمل واللهج باجترار البقر الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. يقول المزمور الأول: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اجترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. كان هذا من رسالة أفسس في العهد الجديد. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم، عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله. عليك أن تسير بانفصال، الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله، يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. يحكى عن رجل سلمه أحدهم نبذة خلاصية ليقرأها، فسأله: ما هذه؟ قال: نبذة. فأرجعها الرجل قائلا: أفضل أن أرى آثار خطواتك في الحياة. صديقي، نحن نحتاج أن نسير بشكل رائع في هذه الحياة، نحتاج أن نترك أثرا. نعم، المؤمن الذي يتغذى على كلمة الله الخضراء ويشتر لهضم ما تناوله منها هو المؤمن الذي يقرن درس كلمة الله بالصلاة، فتظهر ثمرة درسه بدون شك في سلوكه، إذ يؤول سيره في العالم إلى مدح ذاك الذي أعطاه كلمته، لإرشاده في طرقه وتغيير طباعه والإقلاع عن عاداته الرديئة. كثيرون من الذين يطالعون الكتاب المقدس لا يشترون على المكتوب فيه، وشتان بين مجرد مطالعة الكلمة والاجترار عليها. لنأخذ درسا من الغنم التي ترعى في المراعي الخضراء، فإنها تبدأ أولا بقطف ما لذ لها من المرعى، ثم تربض جاثية لتشتر. وهذه صورة جميلة ومنهضة للمسيحي، فهي تمثل لنا المؤمن وهو يتغذى مما حواه الوحي، هاضما ما تغذى به في الداخل. فيا ليت الرب يكثر من أمثال هؤلاء فيما بيننا، وليتنا نحن نعود أنفسنا على اللهج في كلمة الله، فتتنشط قوتنا الروحية ونصير أصحاء في نفوسنا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الوحدة رسالة بس هذا لا يعني

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. إن شاء الله دايما بتكونوا بخير بصحة جيدة، المعنويات إن شاء الله دايما بتضل مرتفعة في ظل كل ما نعيشه في الوطن من تحديات ومن صعوبات ومن أزمات اللي أصبحت اليوم جزء كبير، يعني جزء كبير من حياتنا أصبح بنعيش في أزمات، والأزمة اللي بنعيشها أصبحت أزمة طبيعية. يعني يوم تقول لواحد البنزين والسولر مقطوع من البلد بيقول لك طبيعي الوضع، يعني يوم نقول له في عنا أزمة في الصحة بيقول لك شيء طبيعي جدا، أزمة على الطرقات، أزمة في الرواتب الموظفين، أزمة في العمل العمال والبطالة. فربما أصبحت اليوم حياتنا ما بين الأزمة والأزمة، لكن الحمد لله رب العالمين بنعيش هاي الأزمات بإيمان أكبر بعدالة هذه القضية، وبأننا شعب يستحق الحياة، فطوبة لهذا الشعب المغوار. اليوم الاثنين الثاني من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، الرابع عشر من أيلول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. ما تحاولوا تهجموا كثير على محطات الوقود يا أخوان، حسب ما وردنا الوقود موجود والبنزين والسولر موجود، والكميات اللي دخلت اليوم يعني أكثر من مليون لتر اليوم دخل للمحافظات الفلسطينية. فالوضع يعني إذا هيك يعني بنعمل عملية حسابات بسيطة، ممكن الكل يتزود بالوقود وممكن يضل عندنا كفاية خلال هاي الفترة. ما تحاول تكون هيك طماع وانك تفلل مركبتك وتنسى غيرك، حاول هيك فكر بغيرك. 100 شيكل 50 شيكل ممكن تسلكك لمدة يومين او 3 ايام، فأفتح المجال لغيرك. نفتح المجال كمان للمركبات العمومية اللي بتعمل على الخطوط يا أخوان، مهم جدا إن نفتح لهم المجال إنهم يضلوا عبوا السولار، إن يكون متوفر لهم باستمرار، لأنهم بيقدموا خدمة كبيرة على الطرقات. ما نحاول نفكر فقط بأنفسنا، خلينا نحاول هيك دايما نفكر كمان بغيرنا. وحلو كثير إن يكون الوضع يعني عادي جدا، وما يكون في عنا تهافت بشكل كبير، ما يكون في عنا أزمة والكل بيزمر للثاني والكل بيحاول إنه يلزلز نفسه عشان يعبي أكثر، والكل أول ما يصل لمحطة الوقود بقول لفلل، ولو بطلع بيده كمان بيعبي له كمان قلن أو قلنين وبزتن في سيارته. الوقود متوفر، الوضع طبيعي يا أخوان، والطبيعي الأكثر إن نتعاون حقيقة مع بعضنا البعض حتى نعدي هذه الأزمات. بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن وفي خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين سعيدين بهذا التواصل الجميل. طبعا البث عندنا مش يعني مش مرتفع عدد المشاهدات بشكل كبير، فبتمنى من الكل يضع اعجابات، يحاول نعمل كمان مشاركة للبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى نصل لشريحة اكبر وعدد اكبر من المشاهدين. وبنشكر صديقنا العزيز عمر العجوري اللي بقوم بمشاركة البث، يسعد مساك. يعني اللي بيقول لي جاوب أستاذ يا ريت تكتب لنا اسمك، يعني شو اسمك، شو بدنا نحكي اسمك، إذا أنت داخل باسم مستعار شو اسمك حتى نقرأ تعليقك أقل ما فيها. أبو شنب الله يسعد مساك أخونا محمد ردايدة يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب، وكل اللي بيشاركوا البث المباشر يسعد مساكم جميعا. أخونا أحمد الله يسعد مساك أحمد وديم عليك الخير يا رب. إم محمود بتمسي على الجميع. محمد زيادة مساء الخيرات والمسرات، ودائما بنقول مساء المحبة لكافة متابعي أثير موال. صديقنا يوسف برميس يسعد مساك. أبو محمد برميس، نادي حسن صديق العزيز، ندى أبو خضير مساء الخيرات، محمد عمية يمسيك دائما بالخير والمحبة، أم الوليد الأخت أمل، عبد المهدي خالد صلاح مساء الخيرات والمسرات، ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة للجميع. أخونا خليل صافي يسعد مساك دائما وأبدا. حاولوا قدر الإمكان يا أخوان ما تخلوا حدا يستغلكم في هذه الـ الأيام. الوضع مش طبيعي حقيقة في قضية الناس اللي بتتعرض اليوم لعمليات يعني غبن، وبيحاولوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يصلوا لشريحة كبيرة من المواطنين، وحاولوا انهم يستغلوهم، انهم ياخذوا معلوماتهم الشخصيه. يعني في كثير امور يا اخوان يجب ان نكون منتبهين لها اكثر واكثر. الاخت سعاد العزه مساء او الزياع على ما اعتقد مساء الخيرات. زهير أبو عصام يسعد مساك غالي من صوتكم الحر، يرجى طرح موضوع تطبيق يبوس لموظفي غزة مع الشكر، إن شاء الله أنه بيتم تطبيقها في أقرب وقت ممكن. راصد جوي بيقول هاي السنة طلع شهر آب هو اللي دنبة وذيلة مبلول وأيلول هو اللهاب، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يعني أيلول الحالي. خبير اقتصادي، الدولار سيبقى في نطاق الشكلين وخمسة وتسعين أجورة إلى ثلاثة شواكل عشر أجورات خلال الفترة المقبلة. يعني أخبار كثيرة، وربما خبر عن السفير الصيني. السفير الصيني في لدى فلسطين يقول الرئيس شي جين بينغ يقود تحركات دبلوماسية مكثفة لتأكيد دعم الحقوق الفلسطينية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية ولا ينبغي تجاهلها أو تهميشها في أي وقت. كما أضاف السفير الصيني يجب حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وضع حد للكارثة الإنسانية كما قال. يعني كل المحبة للرئيس الصيني شي جين بينغ اللي بقود تحركات دبلوماسية، وإن شاء الله نهاية تحركاتها يعني بتكون وضعها منيح. سعود عزايزة من 48 الله يسعد مساك أخي سعود وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. طارق عساكرة بمسي على الجميع يسعد هالمساء. سنعود إلى العديد من الملفات ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر يعني بأن صوت المواطن هو الصوت الحقيقي. وبنمسي كمان على زميلنا إدوارد سلامة اللي معبي سيارته فل بنزين، يعني معبي سيارته الآن فل بنزين ومصور لنا ساعة البنزين. كل الاحترام يعني كل الاحترام لصديقنا وزميلنا إدوارد سلامة، الله يعطيك دائما مفور الصحة والعافية. خلينا نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بسماع أصواتكم من خلال هذا البرنامج الذي خصص لحديثكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
0: دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبة وأحلى تحية لزميلنا إدوارد سلامة يسعد مساك اللي فلل مركبته. بقول أنا ما حكيت له يفلل, حكيت له يعبي وهو لحالة عبالي يهفل. ألو مساء الخير.
2: مساء النور أخوي عثمان.
0: الله يسعد مساك من الله.

0: نقاط المواصلات اللي هو أبو شادي نقاط الترفيه، وبنواجه هجمة شرسة من قبل المرور. يعني بتروح بتصف عند الجامعة الأهلية، بيجي بيقول لك أنت بما إنك تكسي طلبات ممنوع الصوف، هنا بس مسموح لخط ارتفاع في صوف والترفيه في صوف. إحنا قاعدين بنناشد الكل، بنناشد الجميع. يعني إحنا أنت الحين بنتك لو إنها في الجامعة بتقول لها روح تكسي طلب، يوم ده تطلع من باب الجامعة تلاقي الفرد، هل يجوز يخذها الفرد تاكسي طالب؟ بصيرش. الترفيه تاخذها تاكسي طالب برضو بصيرش. في شو قانون في الدنيا بمنع شفير الطلبات تصف باب الجامعة؟ فيش قانون بمنع ان شفير الطلبات تصف باب الجامعة.
1: نعم منعوه
0: الترفيه. نعم. برضو الترفيه فيش الى موقف باب الجامعة ممنوع، وارطاف فيش الى موقف، يعني على البرمت اللي هم ارطاف دليل وبالعكس، والترفيه في الجهيشة المجمع وبالعكس. وانا بما اني تكسي طلبات برضو في شيء لموقف غادي، الثلاثة احنا مخالفين، فبما ان احنا الثلاث اطراف مخالفين بناخذ حل وسط، بنصف احنا وياهم مع بعض وبنشتغل وبنبسط باب الله. واحنا قبل 7 سنين واحنا كنا نشتغل هيك، كنا نشتغل كلنا مع بعضنا، هو يحمل طلب وانا احمل ترفيه نشتغل مع بعض. بس هذا ابو شادي مسؤول النقابه
1: بدون ذكر اسماء،
0: لجنة خاصة
1: بدون ذكر، لا بدون ذكر، بدون ذكر صديقي، صديقي لا صديقي بدون ذكر اسماء، وكل المحبه لاخونا ابو شادي ولكل اعضاء النقابه. خلينا نحكي مع نزار اذا في امكانيه، بدون ذكر اسماء، بدون نعم طلع طلع بدون ذكر اسماء.
0: بنلاقي الترفيه في العذارية، بنلاقي الترفيه في الخليل، بنلاقي الترفيه على أريحة يوم ما ننزل طلبات أريحة، الترفيه وين مكان بنلاقيه. يا القانون بيمشي على الجميع، يا إحنا مش طالبين إشي كثير، إحنا بننصف نقصد باب الله، الواحد يأمن طوط عياله ولقمة الأكل يعرف يكلها زي البشر يا رجل.
1: كل الاحترام، يعني بدون ذكر أسماء، وبنعتذر إذا يعني تم ذكر أسماء. إحنا بنقول إنه يجب إنه يكون في توافق، وربما الشباب اليوم بعملوا إنهم يعملوا اجتماع قريب إن شاء الله ويعملوا توافق بالنسبة
0: لهم. أنا بناسب سيادة الرئيس، بناسب مدير المرور الجديد، إحنا بناسب جميع المختصين انهم يحلونا بالنسبة للموضوع هذا. اللي احنا في ظل الظروف، انت شايف حرب ومش حرب وظروف، يعني وضع اقتصادي صعب جدا، بدنا يعني نعيش بامان، بدنا نشتغل، بدنا نقصد باب الله منها الدنيا تصير فاتحة. بس الدنيا تصير فاتحة اصلا احنا ما كناش نصف عند الجامعات، احنا بقينا نمضي نهارنا خارج، بقيت المعابر فتحات، كل شيء فتحات. الحين منها اذا بدك تمشي مترين بتلاقي بوابة، بتلاقي حاجز. يعني احنا بنعيش في وضع صعب، اذا الناس نقف مع بعضنا بلزمش نعيش يعني يا رجل.
1: نعم يعني وصلت رسالتك، واحنا بنتابع في الموضوع حقيقة، وان شاء الله راح يكون في قريبا اجتماع لحل هذه الخلافات ان شاء الله باسرع وقت ممكن.
0: احنا بنطالب الجميع انهم يحلونا، اللي نصف زينا زيهم، فيش لان يعني في ظل الظروف هذه احنا وين نروح نشتغل؟ وين بدنا نشتغل؟ بيت لحم انت بتعرف منطقة صغيرة ضيقة، يعني وين بدنا نشتغل؟ الحركة يعني الجامعات في عندي الحركة هذا، احنا لازم نضل عند الجامعات للابد. بس منها الدنيا تصير متفكفكة شوي وفاتحة الدنيا، بنروح كل واحد بقصد باب الله، مش رايحين نضلنا يعني واقفين عند الجامعات احنا.
1: نعم رسالتك وصلت صديقي، وراح نتابع الموضوع ان شاء الله ويكون في حل قريب عادل ومرضي للجميع ان شاء الله.
0: شكرا حبيبي، بارك الله فيك.
1: شكرا كثير. يعني حقيقة هذا الموضوع تحدثنا به كثيرا، والمفروض انه يكون في حل، والحل يكون قريب، والحل يكون مرضي لجميع الأطراف. وربما يعني احنا تواصلنا مع النقابة العامة، وتواصلنا مع النقابة الفرعية، وتواصلنا مع العديد ايضا من السائقين، شو في امكانية لإيجاد حل. طبعا الشرطة ما عندهم اي مشكلة اذا كان في هناك توافق، يعني اذا كان في هناك توافق واتفاق ما بين السائقين وما بين يعني اذا كان في هناك توافق ما عندهم اي مشكلة في الموضوع. احنا بنقول انه يجب انه يكون في حل عادل وما يظلم احد. خلينا نروح لدائرة الارصاد الجوية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: ربما شهر أيلول فاجأنا بالارتفاعات على درجات الحرارة، يعني كانوا يقولون أيلول ذيله مبلول، ولكن ربما أيلول هذا العام يفرد عضلاته مع ارتفاعات على درجات الحرارة.
2: هي في الحقيقة زميل عثمان كما أنت تفضلت قبل قليل، أيلول طرف مبلول أو ذيله مبلول، كناية على وجود منخفضات

0: آخر الشهر الحالي أو حالات عدم الاستقرار، لكن في هذه الأثناء زميلنا عثمان هناك نوعا ما من البشائر التي قد تصب لصالحنا خلال نهاية هذا الأسبوع الحالي. خلال هذه الأثناء زميل عثمان هناك عاصفة تؤثر على بلاد المغرب العربي تحديدا في السواحل الليبية، عاصفة متوسطية وواسعة تؤثر على السواحل الليبية. هذه العاصفة خلال هذه الأيام القادمة إن شاء الله تعالى ستبدأ بالاندفاع بشكل تدريجي باتجاه بلاد الشام، مما سيؤثر بشكل إيجابي على خفض درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وقد تترافق مع هذه الانخفاضات وجود حالة عدم استقرار قد تؤثر على المناطق الساحلية والمناطق الوسطى بالدرجة الأولى خلال نهاية الأسبوع، هذا في حال ثبوت هذه البيانات الصادرة من النماذج العربية. خلال هذا اليوم كما تفضلت زميلي عثمان وغدا وبعد غد يتوقع أن تكون هناك استقرار على درجة الحرارة، لكن تبقى على المدى العام بحوالي 4 درجات مئوية، مما يعني أن الأجواء ستكون حارة في الجبال شديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة وحارة بشكل لافت خلال هذه الأيام في باقي المناطق، مع وجود رياح شمالية غربية تعمل على رطها فيها مرطوبة نسبية في الجو مما يزيد الأداء الحراري نوعا ما خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات المساء والليل تعود الأجواء لأن تكون لطيفة مناشة في أغلب المناطق من البلاد ودافئة في المناطق المنخفضة. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس الشريف وبيت لحم 32، تنخفض ليلا وتصبح 20 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى في علم الله تعالى، فكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد في كل الظروف. زميل عثمان،
1: دائما كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا لزميل فياض الدواب، شاعتكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
0: طيب الله وقاتكم بكل خير زميل عثمان،
1: شكرا كثير. موضوع أزمة الوقود اللي بنعيشها هاي الأيام، ربما سمعنا حكي كثير ومداخلات كثيرة حول هذا الموضوع بشكل يعني ملفت للنظر في الفترة الحالية، في ظل أننا في ناس كثير يعني بيتحدثوا عن نقص في كميات الوقود، عدم توفر الوقود بكميات كبيرة. إحنا بنعيش أزمة كبيرة من أزمة الوقود وخاصة في موضوع المحروقات، لكن على الجانب الآخر ربما الأمور مش مثل ما بنفكر إحنا كمواطنين. ربما الكميات اللي بتدخل هي محددة ومعروفة وربما كافية أيضا كما يقول المسؤولين. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ سامر أبو حديد، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود. أستاذ سامر، الله يمسيكم بالخير بداية.
2: الله يسعد مساك ومساء السادة المستمعين.
1: نعم، ربما الكل كان يتابع في نهاية هذا الأسبوع من اعتبار من الخميس عن عدم وجود المحروقات بشكل كافي في محطات الوقود في المحافظات، وخاصة عندنا في محافظة بيت لحم اللي أغلقت معظم محطات الوقود أبوابها على مدار 3 أيام الماضية. حقيقة ما الذي يجري في موضوع أزمة الوقود أستاذ سامر؟
2: موضوع الوقود يعني هو قديم جديد بنفس الإطار، يعني بتعرف يعني احنا في عنا مشكلة رئيسية في موضوع الإيداع النقدي وهو سبب رئيسي، يعني لأن المحروقات مش بتيجي على السوق بالكميات المطلوبة. اليوم جميع أصحاب المحطات بصراحة يعني بيعانوا في الإيداع النقدية، وعشان بالآخر يجيبوا محروقات احنا اليوم في عنا اتفاق مع سلطة النقد يوضعوا 50% نقدي و50% الكتروني. كمان اليوم البنوك مش ملتزمة بال50% النقدي، واليوم صاحب المحطة صار يضطر يروح يصرف دينار ودولار عشان يأمن المواطن الفلسطيني محروقاته، وهامش الربح كمان بصراحة مش عم بكفي اللي بيربحه من المحروقات. نعم. لما خسروا كمان بالدينار والدولار، يعني كمان اتزامنت موضوع الأعياد، وإحنا الكميات اللي مطلوبة بالمحروقات ما كانتش تجينا بصراحة كافية. وكنا بالسابق في معبر ترقومية يوم جمعة كانت تتوردوا المحروقات، ومن وجود كمان 7 أكتوبر اليوم يوم الجمعة ما بتدخل المحروقات، هو السبب يعني المعبر ترقوميا يعني.
1: نعم يعني المعابر والأعياد اليهودية. في قضية أزمة الشيكل والنقدي وما إلى ذلك، يعني هذا الموضوع يعني أصبح اليوم الشغل شاغل لدى أصحاب محطات الوقود وأنتم أيضا في النقابة حقيقة، ألا يوجد آلية، ألا يوجد اتفاق معين مع الحكومة، مع هيئة البترول، مع الجانب الآخر، باستثناء موضوع المحروقات من قضية هاي الأزمة بالتحديد؟
2: والله بصراحة يعني هو قطاع المحروقات هو من أهم القطاعات، قطاع المحروقات بكل العالم محمي يعني، يعتبر قطاع المحروقات هو قطاع يعني أمن دولة يعني. وبعدين هذا قطاع المحروقات لازم يسيج بالذهب ولازم ينحمى يعني. احنا حاولنا انه هذا القطاع يعني بالاخر يستثنى يعني، احنا اصحاب المحطات ما بالاخر بلعطوش المصاري عن الشجرة يعني، المصاري يعني مصاري محروقات، والمحروقات هي تابعة للحكومة يعني. الأصل يكون في تسهيل لهذا القطاع مش يعني تعقيد فيه. واليوم جميع أصحاب المحطات بصراحة يعني بيعانوا من موضوع الإذاعات يعني، همهم الشاغل اليوم اللي هو الإذاع النقدي. اليوم بتلاقي الشباب بالمحروقات بتوجهوا للبنوك وبعدوا من الساعة 8 ليروحوا الساعة 3، مع بين ما يستنوا كيف بيعتمدوا الحوالي تاعتهم مع بين ما تيجي من إدارة البنوك. وبصراحة هم كبير يعني، احنا اتفقنا مع كمان سلطة النقد، وسلطة النقد يعني بصراحة يعني مأصرة في هذا الموضوع، مش ملزم البنوك كمان في موضوع 50% يعني.
1: نعم يعني 50% بحل الموضوع ولا كمان هنا في تعقيد في قضية 50%؟
2: والله كمان مش بودعوهم كامل أصحاب المحطات 50% يعني، في أصحاب محطات ما بودعوا 50% يعني. احنا بنتمنى يعني بالعكس يعني، ارشدنا المواطنين ليعبوا الكتروني لنرتاح من هذا الموضوع، ولكن في نسب بتتجاوزش 5% الالكتروني. اليوم صاحب المحطه صار يبدل المصاري تاعته بشكات عشان يودع في البنك، وفي بعض اصحاب المحطات لما ببدلوا الشكات من الناس بترجع، فبالتالي كمان يعني بنتصب على صاحب المحطة.
1: نعم يعني بيستبدلوا يعني النقدي بالشكات.
2: نعم صحيح.
1: نعم هاي ربما كمان يعني مشكلة أخرى. أستاذ سمر، بالنسبة لكمية المحروقات اللي بتدخل إلى محافظات الضفة الغربية، هل هذه الكمية قلت عن السابق حتى بلشنا نشعر بالأزمة؟
2: لا اليوم الكمية بالعكس يعني، الكمية زادت منيح، بس يعني كمان صارت الكمية يعني اليوم زي اليوم على بعبر ترقومية دخل ما يقارب 1.5 مليون لتر، وهذا الحكي كمان إنجاز يعني. نعم. إذا تم التوريد بالطريقة هذه مش راح يكون في إشكال يعني. اليوم جميع المحطات محافظة الخليل وبيت لحم والمناطق اللي هي رام الله الشمال يعني جايين، لا موجود فيها محروقات، ما في ولا أي إشكال.
1: نعم يعني والكمية يعني ما في داعي للمواطنين يتهافتوا والكل
2: لا يعني. أنا بطمن يعني المواطنين من خلال منبركم الحر والصادق يعني، الأمور منيحة وما يتهافتوش، وكل حدا بيكون بحاجة لمحروقات بس هو يتوجه للمحطة وما يخافوا يعني. بدناش نوقع إحنا بالأزمات كمان اللي صارت ونسوي طوابير على المحطات.
1: نعم أستاذ سامر، في موضوع الناس كثير بتحدثوا عن نظافة المحروقات الموجودة في المحافظات الفلسطينية، أنتم كيعني نقابة أصحاب محطات الوقود يعني بتتفقدوا إذا كانت الوقود اللي بتدخل جيدة يعني ما بتأثر على المركبات وعلى أمور كثيرة؟ في ناس بتحدثوا أن في بعض المحروقات بتصل غير نظيفة بالشكل الصحيح.
2: جميع المحروقات اللي بتدخل على السوق الفلسطيني اليوم يعني من خلال هيئة البترول، وهيئة البترول كمان بتتم رقابة على جميع أصحاب المحطات وبتاخد عينات، والعينات بتطلع فحصها سليم وما فيه ولا أي إشكال. العكس يعني اليوم المحطات اللي بالسوق الفلسطيني ما فيها ولا أي مشكلة، وبعتقدش يكون في حدا عنده إشكال. وهيئة البترول يعني زي ما قلت لك بتتبع وبتاخد عينات باستمرار، ما نعم. في عنا أي إشكال بأي عينة أخذوها من جميع أصحاب المحطات.
1: نعم سؤال الأخير يعني بالنسبة لعملية تخزين المحروقات، ألا يوجد أي فكرة لدى نقابة أصحاب محطات الوقود إن يكون في هناك يعني تخزين لنسبة معينة من الوقود حتى إذا كان في أعياد يهودية وما إلى ذلك ما يأثر على المواطن العادي؟
2: اليوم احنا ما في، احنا مشكلتنا مش مشكلتنا مخزن المحروقات. اليوم المحطات ما يقرب، احنا في عنا 275 محطة وشغالات، منهم بالضبط 260 محطة. اليوم ال 260 محطة هدول بيوسعوا ما يقارب 50 مليون لتر. يعني لو مخازن المحروقات تمتلأ بالمحروقات ما بيكون بحاجة إلنا لمخازن. يعني أنت 50 مليون لتر بعتقد يعني كافيات، حتى لو كان في هناك يعني أي إشكال أو أعياد، بس تكون يعني مخازن المحطات تكون مليئة بالمحروقات.
1: نعم، يعني فقط مشكلتنا اليوم اللي هي الإيداع النقدي وما إلى ذلك، فقط هاي المشكلة الرئيسية.
2: هلا هو احنا من اليوم جميع اصحاب المحطات هم بتواجهوا بصراحة، وهي كانت يعني من فترة كميات المحروقات تجي منقوصة. يعني بعتقد اذا بتم الاستمرار بحالة زي اليوم ما بيكون في عنا اشكال.
1: نعم، جهودكم حقيقة مباركة الاخ سابر ابو حديد رئيس نقابة اصحاب محطات الوقود، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. إذا هذا بالنسبة لأزمة المحروقات، وكما يقول لا يوجد عندنا أزمة، فقط نريد أن يكون لدينا قناعة بعدم التهافت وبعدم التعبئة أكثر مما يعني نحتاج. فعملية التوزيع كثير في ناس يعني بقولهم اليوم عبوا وقود، بقول لا اليوم خلي الوضع مفتوح للناس اللي عندهم زي ما بيقولوا حالة من الهستيريا، الخوف من نقص المحروقات، خلي هذا اليوم إلهم تعبوا وفللوا، وبكرة تعود الأمور لطبيعتها للمواطن العادي اللي ممكن يعبئ ما يحتاج إليه في خزان مركبته. مع العلم يا أخوان إن الوقود مرتفع يعني، والوضع مش سهل جدا عندما نتحدث عن أسعار المحروقات، فخففوا إيدكم شوي، أفتحوا مجال لغيركم. وأنا دايما بطالب أن يكون الأولوية للمركبات العمومية هي الأولى أن يتم تعبئة المحروقات لها، لأنها بتخدم شريحة كبيرة من المواطنين. الخالة مريم عبد الله أبو تلول الله يسعد مساك بالخير والمحبة، وحابين كمان نمسي على الخالة أم القعقاع الله يسعد مساك، وإن شاء الله دايما بتضل بصحة وعافية وهداة البال يا رب. ويبقى الأمل مساء الخير. هيلين نصار مساء الخيرات. أبو مراد العبيدي بمسي على الجميع. صديقنا العزيز الغالي أبو لؤي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. رأفة الشيخ بمسي على سائقي عموم مراح رباح، صلاح الفقيه أبو مصعب، ضرار الشيخ والحج محمود الشيخ أبو منذر وأحمد الفقيه أبو أنور، وعلى سائقي عموم أبو نجيم كريم الهريمي أبو عمر الله يسعد مساكم. أحلى وأجمل برنامج حديث البلد، وانت يا أبو قصي مبدع. شكرا كثير أخي رأفة الشيخ على هاي الكلمات الجميلة. عطف مشعل يسعد مساك دائما وأبدا، وبالمسي كمان على هيل النصار، على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا. عيسى يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أيضا. يعني كما يشير لي الزملاء لابد أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل لنا عودة إلى حديث البلد، ابقوا معنا.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بتعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة، مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين، ونرسل بتحيات المحبة لكل البسمعون على الطرقات الآن، لكل العائدين إلى منازلهم بعد يوم عمل. إن شاء الله كان يومكم موفق بمشيئة الله، حاولوا أنكم هيك ترسموا الابتسامة على وجوهكم رغم التعب ورغم الضيق ورغم كل شيء، فلا بد أن يكون هناك دائما وأبدا بذرة أمل، بذرة أمل نزرعها في كل مكان، فلا بد يوما أن تنبت هذه البذرة وأن نشاهد أشجار وأشتال من الأمل في هذا الوطن.

0: مساء المحبة دائما ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا أيضا من خارج الوطن. يسعد مساكم لكل المغتربين. أخونا أبو الأيسم يسعد مساك الغالي بالخير والمحبة. ألو مساء الخيرات.
1: مساء الخير أخو أبو قصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: وين هل جايب يا رجل؟ ثلاثة أيام لك.
0: لا يا رجل السبت كنا موجودين.
1: لا ما جانيش دورت ملكيتش.
0: أنت شاركت معانا يوم السبت اللي في البرنامج عطية.
1: استفت انت
0: مجيتش. ما مجيتش؟ خلاص شوفي وحدك. مع اني جيت بس انت ما شاهدتنيش بجوز.
1: لا انا جيت
0: تصالح مجاني
1: ما
0: ملكيتش
1: الرابط ما
0: طلعش. حبيبي عطية الله يسعد مساك
1: الغالي. خلل منكم كان.
0: مش مشكلة احنا بنعتذر عن اي خلل ممكن يضايقك.
1: يا سيدي ايوان بدك تعوض يعني ضيعت علينا حلقة كاملة.
0: حبيبنا عطية تفضل استاذ عطية.
1: الله يمسيك بس جميع المتابعات بالخير.
0: يسعد هالمساء.
1: بيهدي بال الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: أخي أبو قصي امبارح 13 كتاب أعتقد.
0: نعم.
1: صادف الذكرى السنوية مش عارف كم سنة على اتفاقية أوسلو.
0: نعم صحيح.
1: اللي وقعت سنة 1993.
0: نعم.
1: يعني صراحة بين أوسلو وطوفان الأقصى يعني إحنا بحاجة ل حالة محاسبة للنفس يعني من قبل مختلف أطياف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية. لأن من تلك الأيام لهذه الساعة والقضية الفلسطينية بتمر في منعطفات خطيرة.
0: صحيح.
1: يعني أنا امبارح كنت أسمع لأحد البرامج ذكر خبر قبل 20 سنة على صحيفة القدس 2006. يعني كأنه تلك الأيام نفس الأيام إحنا بنعيشها نفس الأخبار ونفس المحتويات ولكن الاختلاف هو التاريخ والشخوص. الشخوص توفوا التاريخ اختلف.
0: نعم.
1: ولكن الحدث والأحداث والمحتويات والمحتوى تقريبا نفس الشيء.
0: لكن عطية ربما هاي الأيام أصعب حقيقة. يعني انت عشت عشت 2006 وعشنا كل تقريبا كل المراحل لكن لم تمر على شعبنا ايام اصعب من هذه الايام.
1: نعم.
0: حقيقه
1: اخويا ابو قصي اتفاقيه اوسلو وقعت وكان انا ما بشكك في نوايا اللي وقعوها ولكن ربما الاحداث والتفاصيل والامور اللي اجت لاحقا هي قد ساهمت في حرف البوصله او افشال المخطط. ما قلت يعني كل واحد له نواياه وله أهدافه وله توقعات ولكن القيادة الفلسطينية آنذاك إحنا لا نشكك إنها كان هدفها إنها تودي القيادة الفلسطينية لبرز الأمان.
0: نعم.
1: إقامة دولة فلسطينية مستقلة حل عادل للاجئين وإلتاؤه يعني شعب أي شعب في العالم ولكن ما حدث لاحقا هو اللي بيستحق الوقوف عنده وكانت بشديد القيادة الفلسطينية اللي أجت لاحقا ما قامت بعمل تقييم وعادة جدولة وعادة تقييم ودراسة أين أخفقنا أين نجحنا أين يمكن وضع الإصبع على الجرح ويتم إعادة دراسة المرحلة حتى نستخلص العبر ونعيد البوصلة إلى سك برج الأمان. وكانت بالشديد تمت الأمور على ما تمت عليه ولساتنا منعيش على تلك المرحلة على أمل يصير في شيء جديد على صعيد الإدارة الأمريكية انتخابات إسرائيلية. على فكرة احنا من وقت لليوم بنستنى تأتيج حكومة إسرائيلية تعطينا الأمل ولكن للأسف الشديد ما راح يصير هذا الشيء ما راح يتحقق. لازم يتحقق ان احنا الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية نغير ونبدل يا ابو قصي.
0: نعم.
1: لانه اللي بيستنى غيره تغير ما راح يتغير علينا شيء. احنا لازم نغير ولازم نعيد تقييم. اخوي مش غلط الشعوب في العالم تخطئ وبتعيد تنشئ لجان تحقيق وتقييم واستقلاص العبر أين أخفقت أين نجحت والبناء على ذلك.
0: نعم.
1: ولكن إذا نظل على هذه الشاكلة زي ما تفضلت نظل وراء وسلامة عمرك يا أبو قصي.
0: شكرا شكرا سبعطية الله يكرمك.
1: تحياتي هي سيد مساجم يا حبيبنا أبو قصي.
0: شكرا شكرا كثير. دائما عطية بيحكي في أمور كبيرة يحكي في ملفات دسمة نوعا ما. احنا للأسف الشديد أي واحد فينا بيخطئ صعب جدا إن يعترف يقول أنا أخطأت. مش حدا فينا يا أخوان ممكن يعترف إنه أخطأ. عمرك شفت حدا اعتذر للشعب؟ يبدو أن الشعب يجب أن يعتذر. إحنا لازم نعتذر. اعتذارنا إحنا ربما أسهل من اعتذارهم. من وراء أبو زاهر الله يسعد مساك دائما وأبدا. يا أخوان على مستوى يعني بلديات ومجالس قروية ولا عمر أجا واحد قال يا عم أنا أخطأت أنا بعتذر أنا ما قمت بواجبي عليك ملوش. دائما إحنا بنبرر خطأنا. وللأسف الشديد في عندنا ناس مهمتهم في الحياة إنهم يبرروا لغيرهم. يعني إنهم يبرروا أخطاء غيرهم. يعني لو أخطأت أنا اليوم في الراديو بطلع لك واحد بقول عثمان لم يخطئ كان بده يحكي هيك هيك هيك وحنتو فهمتوا هيك هيك. حتى لو أني أخطأت تجد هناك من يبرر لنا الأخطاء. وأنا ضربت مثال بسيط لأمور كبيرة كثير للأسف الشديد غايبة عن أذهاننا. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات. مين معي؟
2: مواطنة من بيت صحوة.
0: بتفضل لي أختي المواطنة.
2: أنت بتقول في أمل في هالبلد وفي خير وفي مش وين الخير
0: إن شاء الله.
2: كان مريضة حامل وعندها الغدة وفي كتل عندها بتروح على مستشفى الحسين عشان يأخذوا خزعة. طلب منها الدكتور يأخذوا خزعة كان ما فيش عنا. طب ما كيف في قسم للسرطان؟ كيف مستشفى زي الحسين ما فيش فيها وجوزها قاعد عن الشغل والكل قاعد تقريبا.
0: نعم.
2: يعني أهلها أهل جوزها والكل قاعد.
0: يعني هي مريضة وطلب منها الدكتور تأخذ خزعة للمرض وفي بيت جالة قالوا مش موجود.
2: مستشفى الحسين كان ما فيش يخديها من برا وهي بجوز 500-600 شيكل. واحدة جوزها قاعد منين بدها تجيب 500-600 شيكل وأبوها وأخوتها وسلافها منين؟
0: نعم.
2: مستشفى حسين يعني وكبيرة هاي المستشفى يعني فيها كل إشي. يعني خزعة ما فيش ما في عندهم. بعدين الدكتور بيحكي بجكامة معها. هذا دكتور بيعالج ناس مريضة يعني وضعهم صعب. دكتور للسرطان هذا بيعالج ناس لازم يكون إنسان لطيف بكل يوم بعامل معاملة غير شكل. أنا إلي واحدة قريبة عندها سرطان على يد بطلت أخذ جرعات. حلفة يمين إني بطلت أروح على المستشفى وأخذ الجرعات على يد هذا الدكتور. شو عشان بأخذوش معاشاتهم يعني الناس تموت؟
0: كيف يعني بتعامل معها ب
2: جفاصة؟ يعني أي سؤال بتسأله بحكي لها خلاص أنا قلت لك سوي هيك هيك خلاص سوي هيك هيك. طب المرة بتستفسر يعني وضعها صعب. كامت الثدي وظل الثاني وانتشر في جسمها وفي العمود الفقري وفي العظم. يعني مرة وضعها سيء يكون لطيف معها. وبنتي اليوم راحت على نفس هذا الدكتور احنا ما صدقناش في الاول وبنتي راحت اليوم بحكي معها بجفاصة. يعني كيف الوضع هذا هيك؟ كيف بيسمح لهيك دكاترة بيشتغلوا فيك في المستشفيات؟ يروح يتعلم من مستشفيات البر يا جماعة شو بصير؟
0: نعم. مع العلم ان الكلمة الطيبة هي نصف العلاج.
2: بس نعم. والله الواحد صار يعني خلص يعني زهق من هالبلد. والله زهق وين من نروح؟
0: ان شاء الله خير اختي العزيزة. طيب رجعت مدير المستشفى سألتوه بالنسبة للخزع يعني متى بتم؟
2: الدكتور هيك بحكي ليش نروح المدير؟ يعني بدي عودي يقول تعالي خذيها.
0: مو بدنا نتأكد انها موجود. نعم موجود. وكيف ممكن نساعد في الموضوع؟
2: الله يسعدك يا أخي عثمان. يعني والله أنا عارف شو الواحد بدأ يحكي، حياة صعبة صارت. نعم. الله يفرجها. بس
0: يعني أنتم من سكان بيت صحور؟
2: بس بنتي في الدوحة.
0: معها تأمين التأمين الموجود معها؟
2: معها تأمين. حكيت لها تحكي معاك على الراديو، قالت لا يما ليش أحكي. قلت لها لا أحكي، يعني إذا فيش مجال نحكي لأي حدا يساعد ليش ما نحكي.
0: نعم.
2: وانت ما تكسر أخي عثمان، أنا بعرف هذا الحكي، جربناك عدة مرات وتعرفناش.
0: يا ستي ألف ألف سلامة يا رب. والله بيني وبينك إن يعني الحديث رقمك موجود عندنا، الرقم لزار. لا يا أخونا علي إذا رقم موجود إن شاء الله أنا راح أتأكد من الموضوع وراح نتواصل إن شاء الله. وألف ألف سلامة يا رب.
2: يسلمك. الله يسعدك. إحنا بس بدنا نطمن عليها إنه يعني لا سمح الله عندها مش كتلة واحدة، كتل في الغدة في ركبتها. بدنا نتأكد إنه في إشي ولا لا، لأن الحكي على السريع يعني تعرف الشغلات هاي ما بتنسكت عنها.
0: نعم صحيح صحيح. ألف ألف سلامة يا رب. ألف ألف سلامة وإن شاء الله رح نتابع الموضوع. شكرا شكرا كثير. يعني ما بعرف يوم السبت كان كمان معنا اتصال وأكثر من شخص بتصل فيه بالنسبة للمعاملة الأطباء. يعني معاملة الأطباء للمرضى في مستشفى يعني بيجال الحكومي، يعني ما بعرف بجوز في ضغوطات في أمور كثيرة بتتعلق إن الطبيب الواحد ممكن يشوف عشرات الحالات في اليوم وبيعرف إنهم مضغوطين، لكن صدقوني الكلمة الطيبة والحديث الطيب ممكن إنه يساهم في العلاج أكثر وأكثر، خاصة إنسان بيكون مريض وبدأ أي استفسار بدأ أي كلمة يعني أقل ما فيها الطمنة على وضعه. ألو مساء الخير.
3: مساء النور، كيف حالك؟
0: هلا انتصار، الله يسعد مساكي.
3: الله يخليك يخلي عمره. مساء النور يا عثمان، كيفك؟
0: الحمد لله. تفضل انتصار، انت على الهواء.
3: الله يخليك يا رب.
0: تفضل انتصار، اسمعينا من التلفون انتصار إذا في إمكانية.
3: بس أنا بدي أسأل وانت دورنا على البرنامج.
0: بالنسبة لل
3: معين على التليفون
0: عشان الصوت بجاوبه. بدك تعرفي برنامج توزيع المياه؟ اي منطقة انتو في بيت جالة؟
3: مظبوط. طيب احنا بيت جالة مايا وديفيد.
0: مايا وديفيد رحين نشوف البرنامج ان شاء الله. شكرا شكرا كثير، الله يكون معك يا رب. شكرا كثير شكرا.

0: بالنسبة لمنطقة بيت جلال، توزيع المياه اليوم راح تكون في شارع القصر، شارع النزهة، المراح، الجمعية العربية، المستشفى الحسين السهل، شارع كوبرا، الزيتونة، معصرة الزيتون، المدرسة الأمريكية، العماير، بير عونة. هاي المناطق راح تكون عليها المياه، ربما يعني منطقة ديفيد ومايا راح تكون غدا بمشيئة الله، وإذا مش غدا إذا أعطوا هاي المناطق كمان يوم ممكن تكون بعد الغد بالنسبة لهاي المناطق. بالنسبة لمنطقة بيت لحم اليوم موجودة المياه في شارع المهد، شارع سلطة المياه، نزلة صابات، الصحة القديمة، الجمعية الأنطونية، خلف فندق ستار، شارع الجامعة، الاتحاد النسائي. أما مدينة الدوحة، منطقة الخلفاء الراشدين، حارة ملش، شارع المدارس، حارة بوجة، مطعم القدس الزواهرة، وشارع المضخة، أيضا شارع القدس الخليل، وكراج فاروق. الخضر، جبل أبو رمضان، مخيم عايدة، المخيم المشايخ، الجداول، وأيضا منطقة بيت بصص، كالمهندسين العوينة في بيت صحور، والقبة والكريتاس القديم، وحديقة البلدية في بيت لحم، والولجة أيضا تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. ألو، مساء الخير. الله يسعد مساك، مين معي؟
1: أبو محمد.
0: أبو محمد، تفضل أخي أبو محمد.
1: أبو قصي، في تعين الأكشاك والبسطات اللي بيكونوا مبسطين عند المحاور بعفر الغراب، وعند المناطق اللي تقريبا يعني بين المستوطنين وبين المناطق الفلسطينية، في البلدية أعطتهم زي اختراق عشان يتيموا الأكشاك والهذا، وبنفس الوقت المستوطنين بيقولوا لهم ما تجوش تبسطوش، بس يعني بتشوف انه نفس الفكره، فياريت انه هذول يكونوا موجودين في مناطق هاي، بتوقع وجودهم يعني بيعزز الوجود فلسطيني عربي يعني، واذا رتهم بيكون اريحيه للمستوطنين في المناطق هاي.
0: نعم، يعني هاي الكشكات اللي موجوده خارج الحدود المدينه،
1: لا هي يعني زي عند عشر غراب، زي جسر بيت صحور وكذا، هم بعاد عن الشارع مش قراب كثير.
0: نعم،
1: بس يعني انه هم بيتسببوا فالحين يعني مصدر رزق لهم، بس كمان انه يعني انه اليهود مرات بمرقوا من عندهم بكلهم، انه هذول يعني كيموهم هاي منطقتنا، بس يعني حكي عادي بدون هذا، بادية كمان برضو بتكيمهم يعني، فبشوف انه وجودهم يعزز يعني تواجد عربي فلسطيني في هاي المناطق يعني.
0: نعم،
1: فيريد يعني هذا الموضوع يكون يعني منهم هم يعني يترزقوا بنفس الوقت يعني شوكة بحلقة هدولات.
0: نعم، أنا حسب علمي يعني الـ الـ الـ المناطق اللي خارج سيطرة المدن يعني ما حدا رح نتابع الموضوع. شكرا لاتصالك، شكرا أبو محمد. يعني هاي الكشكات والمناطق اللي يعني بتم فتح فيها محلات، يعني هاي المناطق خاصة خارج حدود المدن يعني بعرف أنها موجودة يعني، وهي بتساهم في تقليل نسبة البطالة حقيقة. ألو، مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير أبو ضياء.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء،
2: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير،
0: يحفظك ربي دائما.
2: أنا عمال بسمع الست هذه، والله إنها كلامها مؤثر أبو قصي.
0: نعم،
2: بالنسبة للمعاملة، هلأ أنا الفكرة في الموضوع، إحنا ما بنحبش نزاود على الناس، ولكن الموظفين في الدوائر بيعملوك كأنه أنت رايح تشتري منه، يعني من ماله الخاص، لك تعامله أنت في ماله الخاص كسلعة. هو بالأساس إن وجد في هذا المكان خدمة للمجتمع يعني. نعم، هو والبعض منهم شاف 100 واسطة لمنه توظف وقعد في هذا المكان. هلأ أنت بس توظف وتقعد بصير بدك أنت تقيل يعني بسموها قرف على الناس، هذا الكلام ما بزبط. هلأ أنت مضغوط بيتيا، مضغوط من المراجعين، برضو بطلع لكش. أنت موقعك أنك تعامل الناس بالكلمة الحسنة والمعاملة الحسنة، هذا المطلوب منك. مش قادر على هذا الاستقبال، افسح المجال لغيرك. هلأ بتضايقوا كل الموظفين لما بتقول افسح المجال لغيرك، ممكن يكون غيرك أكفأ منك وبرضى في هذا الكلام، وبرضى معاش أقل، وبرضى يمكن ما يقبضش. بقول لك أنت بتحرض، انت هذا الكلام بيطلع لك شيء، اللي احنا لنا عمر عشان نستنى للتقاعد، جاي تقول لي انت اتنحى. اتنحى لانه انت قعدت في هذا الموقع لخدمتي وخدمه ابو فلان وابو فلان وابو علنتين. لما انا بجي عندك بدي الاقي انا منك خدمه وكلمه حلوه، هذه اللي بصير يا أخ أبو قصي في الدوائر الحكومية للأسف. والأستاذ نفس الكلام، هلا أنت عندك مشكلة بيتية تيجي تبرزها على الطالب الأستاذ، يعني كلياتهم روح واقف على التسجيل مثلا في الدوائر الحكومية بتنفتر فيك، وهو بدي يأخذ منك رسوم ويسجل اسمك، يعني حتى كأنه مش عاجبه، أنت كأنك رايح تشتري منه سلعة. ليش إحنا صعبين في هذه الأمور على بعض؟ قسما بالله ما أنت عارف، يعني يلاقيك وجه بشوش، يعني هذه الصبية ما بتقولك معاها المرض، طيب هذه هيئتها كاشفين كل أمورها، بكرة بس يقول لها ما أصلا بيصيبها انهيار، بيصيبها انهيار معنوي وعصبي وكل أنواع الانهيارات على حالتها. أنت لازم تستقبلها وبتجاري 5 دقائق تحكي معها كلمة حلوة وإن شاء الله في أمل وبيروح هذا المرض، ببشرها بالخير يا رجل. أما لما بتبقى ناشف بالمعاملة، هلا فيش مواطن بيطلع بيشكي هوجائي، بيطلع بقول أنا المنطقة الفلانية أو المؤسسة الفلانية هيك، لا، بيكون اللي هو الموظف بصدق بتعامل بصعوبة مع المراجعين للأسف. ونتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله ربنا يهدي النفوس وتمشي الأمور للأمام يا رب.
0: يعني ربما وضعت يدك على الجرح، يعني ما كنا نريد أن نقوله أبو ضياء أنت قلته باختصار.
3: صحيح.
0: نعم قلته صحيح. باختصار وبكلمات جميلة، وبنتمنى أن يكون في أذان صاغية يعني الناس
2: إن شاء الله. ما هم بيسمعونا أخ أبو قصاي، يعني أنت تفكر لهم بروحوا، ما هم بيحطوا على الإذاعات بيسمعوا.
0: نعم.
2: وبعلقوا أحيانا على الفيسات لما بنزلوا مثلا أسك هيبرون أسك رام الله هيك بيعلقوا وبهون لهمش في الكلمات اللي الناس اليوم السوشيال ميديا سوت الأمور العامية أبو قصاي زي التلفاز.
0: نعم.
2: شاهر نهر الكل بيشاهدها، يعني في شيء مخبى. هلأ لو ما في شيء منقول الزمن القديم زمن القديم. احنا نطلب كمان مرة من هدول الموظفين شو مكان يكون بدك تتعامل مع هدول الناس، بدك تتعامل معهم انه انت جاي تخدمهم، لانه انت قدمت 100 واسطة لما وصلت هوني، والاغلبية قدم واسطات لما وصل هوني، بما انك قدمت ورضيان اتفضل اخدم هدول الناس، بدك شاء الله معك روح للبيت وقعد اتنفطر في مرتك وفي ولادك. وشكرا لكم.
0: الله يكون معك. شكرا ابو ضياء. الله يكون معك. شكرا. حابين نمسي على أبونا حنة ميخائيل أبو سعد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أبونا حنة. كمان بنوجه تحية لصالون مايكل للرجال بيت سحور مقابل مدرسة الكاثوليك، الله يسعد مساك. طبعا صالون مايكل اسم وعلامة موجودة عندنا في مدينة بيت سحور، بنتمنى له دايما التوفيق والنجاح ومنها للأعلى يا رب. يعني والله العظيم مرة عيب واحد يحكي، لكن إحدى المواطنات توجهت لإحدى المديريات عندنا في بيت لحم تعمل معاملة، إني حسب ما وردني من أحد الموظفين إنها أغمى عليها، أصيبت بالإغماء من المعاملة الكشرة والتوتر اللي أحدثت إحدى الموظفات لهذه المواطنة، قديش عيشتها في حالة من الرعب والكلمات القاسية جعلت إنها تتوتر وتصاب بالإغماء. تخيلوا وين. دائما إحنا بنقول الكلمة الطيبة، وبجوز يا أخوان في كثير ناس بتعاملوا بأسلوب يعني مش منيح، أسلوب يعني سيء جدا مع المراجعين. أنا أحكي لكم بصراحة، يعني إذا دائما بقول وزي ما حكى لي الدكتور، حتى دكتور نافذ سرحان مدير مستشفى بيجال الحكومي قال لي أي طبيب بتشعر إن أساء لمواطن قدم فيه شكوى في قسم الشكاوي. فعندنا المواطنين مؤدبين حقيقة، كل مواطن يقدم شكوى بقول لك لا بحبش أضره، مع العلم إنه في معاملته أضر بالمواطن، لكن المواطن بقول ما بدي أضر حد. تخيل وين عندنا الطيبة في الناس اللي بتلقوا الخدمات. ودائما بنجد المبررات، بنقول بجوز يكون مضغوط، بجوز يكون نفسيته تعبانة، بجوز يكون وضع المادي صعب، بجوز يكون جاي غصب عنا يعني على الوظيفة. لكن زي ما حكى أبو ضياء، بما أنك رضيت بهاي الوظيفة وراضي بالراتب وراضي بالأمور كلها، تعامل مع المواطنين كيف تعامل مع أقاربك. يعني تخيل الرجل الكبير في السن والدك، أو الست الكبيرة هي والدتك، أو الفتاة هي شقيقتك أختك، تعامل معهم بإنسانية أكثر، ممكن إن هالأمور تتغير. خلينا نتوجه لفاصل آخر ثم نعود، ابقوا معنا.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. رغم كل شيء يبقى الأمل موجود, يبقى الأمل موجود في هذا الوطن الغالي فلسطين. الخير موجود, تفاءلوا بالخير تجدوه. مساء الخير, مساء المحبة لكل اللي بيتابعونا كمان على الطرقات, مساء الخيرات والمسرات.

0: أخونا أحمد الله يسعد مساك، أبو سليمان الحمدي مساء الخير، أبو ضياء الغالي مساء الورد، سميح حجازي مسيك دائما بالخير والمسرة، هيل النصار مساء الخير، الدكتور مع المحافظة بمسي على الجميع الله يسعد مساك بالخير والمحبة دكتور معا، الصديق عوض أبو صوي أخي أبو قصي كلنا أمل أن تصل رسالتنا للأخوة بلدية بيت لحم بالعمل على إغلاق الحفرة العرضية مقابل الاستخبارات العسكرية بالقرب من السوق المركزي، حقيقة حفرة عميقة جدا وبعرض الشارع، ولكم جزيل الشكر، حنوصلها مباشرة. صديق العزيز الصديق محمد صالح ردايدة يمسك دائما بالورد والفل والياسمين، إسماعيل عمي أبو البهاب يمسي على الجميع، أبو مراد العبيدي يسعد مساك، أبو لؤي مساء الخيرات والمسرات. ابدأوا مساءكم دائما بيا الله. أبو سليمان الحمدي بمسي على الجميع يسعد مساك بالخير والمصرة. 5 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يود أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: يسعد مساك.
1: بس
0: سمعينك منيح، إحنا مين معنا؟ الله يمسيك بالخير. سامعينك سم... الله يسعد مساك. مساء الخير.
1: صوت واضح من عندي ولا من عندك؟
0: لا صوتك واضح، تفضل. مين معنا؟
1: انا مواطن من بيت لحم.
0: تفضل اخي المواطن.
1: الله يزيد فضلك. انا بدي احكي عن التكافي يعني، وعن الترتيب والنظام والقانون يعني.
0: تفضل.
1: يعني احنا انا بالنسبه لي مش ضد النظام والترتيب والقانون.
0: نعم
1: بس في اولويات يعني، يعني مع احترامي الشديد للشرطه واخواننا الشرطه، يعني في مثلا لازم اول شيء يحموا الخط خطوط، لانه الطلبات والسفريات الخاصه
0: نعم
1: كل الطلبات الخارجيه بتروح للبراجري، هذا الاشي حشر التكاسي الطلبات كلها في بيت لحم، داخل بيت لحم بطلوا يطلع على القرى، بطلوا يطلع على المدن، فش يعني 80% من شغل التكاسي الخارجية، الطلبات الخارجية راح للبرايفت، منهوب يعني خطوط منهوبة.
0: نعم.
1: وين مكان بروحه؟ على ريحة بروحه، على رملة بروحه، على بيت لحم، وين مكان بروحه؟ يعني أنا شخصيا عندي تاكسي معظم زبائني راحوا للبرايفت، اضطرنا نطلع حتى نسينا القرى نسينا الشوارع نسينا يعني.
0: طب شو السبب يعني شو السبب
1: يعني انك تيجي ترتب الحين سيرفيس، ولازم اول شيء يصير حمايه نحمي الخط.
0: نعم
1: وبعدين نسوي ترتيب يعني.
0: نعم يعني وجهة نظرك اذا السيارات اللي بتعمل باجر ذهبت من المشهد ممكن أن يتم حل الموضوع ما بين الطلبات والسرفيس؟
1: طبعا لأنه إحنا فيش إن نطلع طلبات خارجية، كل طلباتنا الخارجية راحت أخذوها للبرايفت،
0: طب شو
1: خارجي.
0: طب شو السبب؟
1: كل السفريات الخاصة كلها محشورة على السينما وباب الجامعة وعلى المعبر، فيش إحنا ما نطلع خارجي يا عمي، يعني تعال على زمان يعني جيب طلبات الخليل 14 كان الشرطة يوقفوك وين مكان، ليش 14 جاي بيت لحم؟ ليش؟ طب برايفت هاي وبيشتغل على عينك يا تاجر، فيش حدا بيحكي معه، هاي جبات بورتاج ليش جايب لك سكودا ب 300,000 برايفت؟ هذا فقير يعني، روح يفتح له مصلحة، افتح له مصلحة قانونية فين 300,000 يا عمي، الشفرية اللي فيهم بكفيهم يعني. يعني الكل علينا الشرطة علينا البرايفت علينا، يعني شو إعلان حرب علينا.
0: نعم أنت عندك طلبات خاصة بتعمل في الطلبات الخاصة يعني؟
1: أنا عندي طلبات خاصة طبعا عندي الحمد لله عندي.
0: نعم
1: بس أنا معظم زبائني أخذوهم للبرايفت، معظم زبائني السفريات البرة البلد أخذوهم للبرايفت.
0: نعم
1: المفروض حماية الخطوط بعدين التنفيذ يعني.
2: نعم.
1: بس طبعا بدنا احنا مش ضد الترتيب الخطوط وترتيب النظام والقانون والقوة والحضارة. ما حدا بكره النظام والقانون ابدا.
2: نعم ان شاء الله خير يا صديق. شكرا شكرا كثير للمواطن.
1: شكرا لكم يعني.
2: الله يحفظك. شكرا كثير. ربما يعني زي ما حكى يعني كمان السيارات البرايفت اللي بتعمل باجر هي الاخرى دخلت وبلشت تشتغل على طلبات, وبالفعل يعني موجودين في كل مكان. وين ما بتروح في بيت لحم تجدهم بينادوا انهم باخذوا كمان ركاب وباخذوا كمان طلبات الى اي مكان. وربما يعني الكل بيعرف ان المركبة العمومية الترخيص والتأمين ورقم البيرمت وامور كثيرة بتجعل تكلفة العمل عليها اغلى من العمل على المركبات الخاصة, وهذا بجعل اصحاب المركبات الخاصة انهم يقللوا من قيمة الطلب. واذا قللوا من قيمة الطلب اليوم عندنا المواطن ما بهمه شو السيارة اللي طلع بيها, بهم قديش دفع. هذه حقيقة. يوم تعرف ان الطلب بدل ما يأخذ منك 50 شيكل بأخذ منك 30, فانت مباشرة بدون تفكير تتوجه للسيارات الخاصة. مع العلم انك لو تيجي تقنع اي مواطن ان ممكن لا سمح الله اذا صار اي شيء صار اي حادث ممكن هذا مضر بيك ومضر ومضر, محدش راح يستوعب هاي الفكرة. اليوم احنا بنحسبها ماديا ليس اكثر, وهذا اثر بشكل كبير على عمل الطلبات الخاصة اللي بلشت كمان انها تحاول انها تدخل للعمل في يعني على تعمل على الشارع العام وفي نقل الركاب ايضا وتزاحم السرفيس اللي هو الاخر تضرر نتيجة ذلك. يعني المعادلة كلها مرتبطة مع بعضها البعض. الحل يجب أن يكون حل شامل يشمل جميع الجوانب وليس جانبا واحدا.

دائما نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خارج البلد، الله يسعد مساكم بالخير والمحبة. اللي بسألونا عن أحوال الطرقات، بعد شوي رح نكون مع أحوال الطرقات، وكمان بنمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو إياد، يسعد هالمساء. الدكتور مع المحافظة، كل التوفيق والنجاح الدائم.

0: كمان اللي بتواصلوا معنا من خارج الوطن. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع الأخ والصديق العزيز الغالي أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قيس أبو قصاي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة. الفحص فرش الهواء سلكات موجود كثافة سير على فرش الهواء وأزمة ماشية بالاتجاهين. رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين. النبي يونس حتى اللحظة سالكة من مدخل بيت أمر باتجاه الجنوب أزمة ماشية ببطء شديد جدا. العروب بيت أمر مغلقات بكلا الاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. الكونتينر تفتيش عشوائي باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك. العزرية أزمة ماشية باتجاه الجنوب. لزعيم كثافة سير متوسطة باتجاه الشمال. دوار عنافة أزمة بجميع الاتجاهات. حزمة البلد حاجز على مدخل الشمالي والجنوبي. دوار حاجز حزمة كثافة سير وأزمة ماشية بالاتجاهين. حاجز جمع تواجد قوات الاحتلال بهذه اللحظات وبداية أزمة وتفتيش عشوائي للمركبات. تم إغلاق دسوق رملة والبيرة بكلا الاتجاهين. أما عين سيني عطار البلد عطار البرج حتى اللحظة سلكات. مداخل ومخارج أريحة كالية من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس الشرقية تم إغلاق حاجزي عن شبلي وتياسير بالاتجاهين. بيت فريك خالي من جنود الاحتلال. عورتة صرة أزمة للمغادرين. المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عنا باتجاه طول كرم سالك بالاتجاهين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين بسبب إشارة المرور. ومدخل سلفيت الشمال الغربي بهذه اللحظات حاجز تفتيش عشوائي للمركبات للمغادرين. هذا ما لدينا أبو قصي حتى اللحظة. ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما السلامة للجميع ولكم طريق السلامة صديقنا العزيز أبو محمد. شكرا كثير. شكرا كثير.
1: حياكم الله. حياكم الله أبو قصي.
0: أبو العز بمسي على الجميع. الله يسعد مساك بالخير والمحبة. نتوجه مباشرة إلى الصديق سامي زيادة. سامي مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أنت وجميع المستمعين والمستمعات دون استثناء.
0: يحفظك ربي. تفضل أخي سامي.
2: عافانا الله وإياكم من كل سوء ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كل الخير أينما كنتم وحيثما وجدتم.
0: الله يحفظك يا رب.
2: الله يخليك. طبعا دمس عليك على السائقين على المغتربين على أطياف الشعب الفلسطيني على أهلي على سائق على خط دهيشة أخونا عيسى أبو عهور أبو محمد وعلى كل الموجودين معاه. وطبعا عليكم أنتم كسلطة رابعة على داني مدير الراديو نزار كل اللي اشتغلوا عندكم وما يزالوا بيشتغلوا في الراديو وفي الصحافة.
0: حبيبنا
2: الله يخليك أخي أبو قصي. أنا يعني أنا بستمع لبرنامجك تقريبا يوم ما في شيء يوم يعني إحنا تقريبا بنستمع إله إلا إذا بكون في انشغال بفترة معينة بشيء معين. لكن أبو قصي بس أنا في سؤال بدي أي يعني أوجهه للسائقين مع ارتفاع المحروقات. طبعا ارتفاع المحروقات عندنا وعندكم نفس الشيء تقريبا.
0: نعم.
2: شايف وين مكان ارتفعت المحروقات حتى في سوريا حتى وين مكان. طب الحين يا أبو قصي أوكي أمنا يعني المسؤول أو مثلا خط العبيدية طلع على بيت لحم اشتغل مثلا بجوز يمسكوا الشرطي ويخالفوا تغيير مجرى خط مثلا او تبع الجيش طلع اشتغل على خط واد رحال مثلا بجوز يمسكوا الشرطي تغيير مجرى خط مش مشكله بيركعوا هال 200 300 شيكل وكان الله بيصير عليهم. بس انا السؤال اللي بيحيرني طب تبع العزريه شو له عندي هنا يجي مثلا تبع العزريه شو له هنا يجي يشتغل على خطي مثلا او على خطوط مثلا انا بشكل عام بحكي يعني او تبع اي بلد شو له يجي يشتغل على خطي هنا مثلا بشكل عام. مش المفروض انه تشيل واحد على خطه ويشتغل هيك انا بعرف.
0: نعم.
2: فعن جد يعني هذه المشكلة أصبحت تقلق السائقين يا عمي. لا تلف وتكوش وتلوش غير رزقتك ما بتحوش. فطبعا تحياتنا لجميع السائقين دون استثناء. بس ولكن يا أبو قصي عن جد في تساؤل في هذا الموضوع. طب أنت ابن العزري هيوت العزري ابن الخليل هيوت الخليل ابن خلي تبع ابن بيت لحمه هو مني وفيا تبع ابن بيت لحم ولا تبع العبودية ولا تبع الشواورة ولا تبع الزواهر ولا أفضل ما هو منه فيه خيجي يشتغل بده يخالفه بخالفه الشرطي. بس انت شو جاي تسوي ما هي

0: أدوب لك حال المحافظة.
1: نعم.
0: فهمت أنا شو قصدي؟
1: فهمت. أنت بتقول يعني نبقى فقط العمل داخل المحافظة. نعم.
0: يعني يعني يعني يا أبو قصي مجنون يحكي وعاكل يسمع. طب ما هو الخط يدوب لك حاله. الخط يدوب لك حاله مع غلاء السولر. صدقني خايف خايف إن نصف السيارات على جنب ونرجع نستخدم الأدوات البدائية اللي كانت زمان يعني.
1: لا إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا صديقي.
0: يعني نتأمل إحنا من جميع السائقين من جميع النقابات من جميع هذا إنهم يلتقوا حل الإشي هذا. وبعدين أخي أبو قصي قضية إنه يعني الوزوزة على الشفرية على بعض وهذا صورتك وهذا صورتي. يعني إذا إحنا شعب عمرنا ما منغير ثقافتنا. إذا ما غيرنا ثقافتنا عمرها ما بتتغير. عمرها ما بتتغير ولا بأي شكل من الأشكال إذا إحنا ما غيرنا. يا رجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. يعني هذه آية معروفة وهذه آية واردة في سورة الرعد في القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. يعني إذا إحنا ما غيرنا إذا إحنا ما غيرنا عمرها ما بيغيرونا. يعني أنا قاعد بشوف يا أبو قصي الأجانب قاعدين بسركوا في ثقافتنا وبسركوا في عاداتنا وبسركوا في تقاليدنا.
1: نعم.
0: وإحنا قاعدين نأخذ عاداتهم وتقاليدهم. يعني برضو يعني يا رجل أنت لما بتقول لواحد باي كلمة باي هذيك اليوم نبشت وراها لقيتها ثريها إنه من البابا وتقديس البابا.
1: حبيبي شو حبيبي الله يكون معك. شكرا شكرا يا سامي.
0: الله يسعديك. سامحنا.
1: الله يكون معك حبيبي سامي. شكرا كثير.

دائما وابدا من وجهة تحيات المحبة للجميع، وحابين نمس على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. كمان بنمسي على صديقنا رمضان الصيفي، بنتمنى له ألف ألف سلامة، وإن شاء الله دايما بتكون بصحة وسلامة. أخونا أبو طارق رمضان الصيفي اللي تعرض لوعكة صحية، ألف ألف سلامة يا رب. أبو سليمان الحمدي، سعد مساك دائما وأبدا، شكرا كثير لكل الأصدقاء اللي بتابعونا وبتواصلوا معنا. بقول لك مستوطنون يقيمون أول بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في مجد الكروم بالجليل، بالتزامن مع قيام الشرطة الإسرائيلية بطرد أصحاب الأراضي ومنعهم من الوصول إلى المنطقة. سوريا في تحذير عاجل للعالم. سوريا بتقول إن إسرائيل مستمرة في انتهاك سيادة البلاد بشكل سافر، وإن التغاضي المستمر عن الانتهاكات الإسرائيلية يهدد الأمن والسلم الدوليين. هذا تحذير سوريا، الدولة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بتقول إن الممارسات يعني احتلال إسرائيل للمزيد من الأراضي السورية، يعني هم واصلين على أبواب دمشق حسب ما تقول التقارير، بتقول إنه بيهدد الأمن والسلم الدوليين. عن أي أمن وسلم دوليين تتحدث سوريا الشرع؟ محدش بعرف. رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية بتقول موقفنا واضح تماما، الولايات المتحدة متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

0: سد جوي هاي السنة طلع شهر آب هو اللي ذنب وذيل مبلول وأيلول هو اللهاب هشام خلف الله يسعد مساك يا عم شكرا كثير مهندس خطة الجنرالات الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يكشف حذرت نتنياهو شخصيا قبل نحو شهرين من هجوم 7 أكتوبر من وجود خطر أمني متزايد من قطاع غزة لكنه تجاهل الخطر وأضاف أن رئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك رصد خلال صيف 2023 ارتفاعا كبيرا في احتمال اندلاع حرب بنمسي على ابن العم أبو أحمد راضي سلمان الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أحلى أبو أحمد بالبلد والله خبير اقتصادي بيقول الدولار سيبقى في نطاق شكلين وخمسة وتسعين أجورا إلى 3 شواكل و10 أجورات خلال الفترة المقبلة إسرائيل تخشى تقدم الحوثيين إذ عتحرنو تكتب الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية ومراكز القيادة والسيطرة وسط قلق كبير من تقدم الحوثيين واحتمال سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي عبد الله سليم الله يسعد مساك يا جار ديم عليك الصحة وهداة البال يا رب ترامب يقول البيت الأبيض كان أشبه بالمزبلة أجلكم الله وأحب تجديده في وقت فراغي ولو استمر لفترة أطول من دون ترميم لكان قد تعرض للدمار بروح لآخر اتصال ألو مساء الخير
1: مرحبا يا باشا
0: هلا بابن فلسطين
1: حبيبي تعالي كينجداد اثنين بالعدد
0: تفضل
1: أول شيء بودي سلام وتحية أكبر لعطية
0: الله يسعد مساك
1: أنا بعجبني أراه
0: الله يخليك يا رب نعم
1: ثاني شيء سامي كان يحكي في الشيء نعم. شو بعني في الباي هذه للبابا شو هذا بدي أتفسر شو يعني
0: شو حكى سامي هو
1: قال الباي باي يعني مع لغة البابا يعني الواحد مثال مثال نفكر أنا مش بدي أعرف شو بحكي شو يعني
0: قصد سامي والله أنا ما فهمت لا ما فهمت ما انتبهت لها الكلمة اللي حكاها أصلا
1: قال باي قال باي يعني ثقافة البابا يعني على البابا البابا يعني
0: بجوز ما بقصد بابا الفاتيكان هو بقصد البابا يعني الأب بجوز
1: لا أحبت أستفسر بس أحكي
0: إن شاء الله بس يتصل المرة القادمة رح أستفسر لك شو كان قصده
1: أقول تحية أنا أحب أسمع صوتك
0: الله يحفظك يا رب شكرا
1: سلام خاص لا دوارد سلامة
0: الله يحفظك يا رب هي بمسي عليك كمان شكرا شكرا كثير لك
1: وسلام لأدمون
0: الله يحفظك
1: أدمون هذا عظم لك مثلا كله
0: أدمون خير أخونا وصديقنا العزيز الغالي أدمون
1: يا سيد يلا أوكي
0: باي الله باي يحفظك باي شكرا باي. شكرا لابن فلسطين صديقنا محمد الشاعر الله يسعد مساك حديث البلد انتهى لهذا المساء لقاؤنا يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد شكرا للجميع محمد صلاح يسعد مساك بقول ليش العنب غالي أبو فادي العبيدي يسعد هالمساء أبو مصطفى جرار حاخونا وصديقنا العزيز الغالي يديم عليك الصحة وهداة البال أبو شريف النوباني يلا يسعد مساك بقول خلينا نحكي شوي عن الزمان الجميل حبيبنا أبو شريف نترككم في حفظ المولى ديروا بالكم على الطرقات إن شاء الله بتعودوا سالمين غانمين لبيوتكم على هذه الأرض ما يستحق الحياة إلى اللقاء
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
4: من حقك تشكي.
6: بس بدي أصرف في الشهر. طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
4: أنت مواطن في هالبلد،
6: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافش ويصرح في التصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يقول كلامه.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، يعني بتشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

شو هالكذب اللي اسمه حب؟ لكن صدي وحكي فاضي وكذب وجعت راسي.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: ننتقل اليوم من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. طبعا كل هذا دون أن يحدث تغيير في المستوى. تعال بنا نسبر غور فقرة اليوم من سفر اللاويين.
3: يوما سعيدا أيها الأصدقاء، وأهلا وسهلا بكم معنا. قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. سخر أحد الملحدين من الدكتور بنتيكوت بسبب تمسكه بالكتاب المقدس، وقال له: كل الأناجيل التي وقعت عيني عليها لم أجد عليها اسم مؤلفها، فكيف تثق بكتاب لا يضع مؤلفه اسمه عليه؟ فأجاب الدكتور: من كتب جدول الضرب؟ فقال الملحد: لا أعلم. فقال له الدكتور: يا لك من رجل، أترضى أن تحفظ أرقاما وترضى أن تستعملها طول حياتك في جميع أشغالك الحسابية وتعتمد عليها في كل أمورك المالية وأنت لا تعرف من ألف جدول الضرب؟ فقال الملحد: ولكن جدول الضرب نافع وقد أثبتت الأيام صحته. فختم الدكتور حديثه بقوله: وهكذا إنجيلنا نافع وأثبتت الأيام صحته.

قالوا عن الكتاب المقدس هو كتاب الله، هو خطاب محبة للجنس البشري، الآب يصمم والابن يعمل والروح القدس ينفذ، وطريق الخلاص قد أعطي والسماء استعلنت والجحيم قد وصف، الصليب هو محوره والحياة الأبدية ثمرته ومجد الله نهايته، به تتهذب النفس ويستنير الذهن وتخصب الذاكرة ويتأسس القلب.

يذكر أن رجلا كان قبلا من آكلي لحوم البشر كان جالسا يقرأ في كتابه المقدس، فمر به أحد الأوروبيين الملحدين وسأله عما يقرأ، فأجاب البربري: أنا أقرأ كتاب الله. فرد عليه المتمدن قائلا: هذه سخافات تغلبنا عليها قبلكم، ولا بد أنكم يوما ما تعرفون الحق مثلنا. فأجابه المؤمن: لولا هذه السخافات في نظرك لكنت اليوم طعامي في غذائي، لكن ما تسميه أنت سخافات غير مجرى حياتي بأكملها. نعم يا صديقي، كلمة الله تغير الحياة بطريقة لا تخطر على بال إنسان. فهل غيرت هذه الكلمة حياتك؟

انخرط عالم صيني من علماء اللغات في ترجمة العهد الجديد إلى اللغة الصينية، وبعد فترة قليلة من الزمن قال: ما أعجب هذا الكتاب، فإنه يصف كل شيء في بدقة مدهشة، بل يستكشف كل خبايا قلبي، فلا بد أن يكون صانع هذا الكتاب هو صانعي.

قال أحدهم عن الكتاب المقدس: هذا الكتاب يحتوي على فكر الله وحالة الإنسان وطريق الخلاص ودينونة الخطاة وسعادة المؤمنين. تعاليمه مقدسة، وصاياه ملزمة، وقائعه التاريخية صحيحة، وقراراته ثابتة. قرأه لتصبح حكيما، آمن به لتأمن، ومارسه لتتقدس. الكتاب المقدس يحتوي على النور لإرشادك، والطعام لتغذيتك، والتعزية لإسعادك. هو دليل المسافر، عكاز السائح، بوصلة القبطان، سيف المحارب، وشخصية المسيحي. فيه يستعاد الفردوس، وتنفتح السماوات، وتنكشف بوابات الجحيم. المسيح هو موضوعه الأسمى، مصلحتنا هي هدفه، ومجد الله هو غايته. يجب أن يملأ هذا الكتاب الذاكرة، ويحكم القلب، ويقود القدمين. اقرأه بتأني، باستمرار، وبروح الصلاة. لقد أعطي لك في الحياة، وسينفتح في يوم الدينونة، وسيبقى ذكره إلى الأبد. هو يتطلب مسؤولية عظمى، ويكافئ تعب المحبة، ويدين كل من يعبث بمحتوياته.

0: الأخ سهيل بانتظارنا ليتأمل لنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم من جديد، وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا، لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. رأينا في الحلقة الماضية خطية ابني هارون نداب وأبيه، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح العاشر من سفر اللاويين. قدما نارا غريبة وخالفا أمر الرب، وقدما العباد له بطريقتهما الخاصة. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. هذه أخطر خطية يمارسها الإنسان حاليا، أن لا يسمع ما يقوله الله في كلمته. كان عصيانا متعمدا لوصية الله، كان قد أخطأ في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. أما هارون فقد كان ملتزما الصمت. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله. كان واجبا عليهم أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرق الله وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، واستخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين اللذين نسيا أن يأكلا ذبيحة، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى، فالأمر الأول إهانة لله والثاني خسارة لنفوسنا. نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح الحادي عشر من اللاويين. نتحول الآن من الكهنة إلى الناس. هذا إصحاح مدهش يكشف عن تغيير هائل في المسار. ينتقل الموضوع من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. طبعا كل هذا دون أن يحدث تغيير في المستوى. واليوم يوجد تمييز مغلوط بين ما هو مقدس وما هو عالمي. نعتقد أن كل ما في الكنيسة مقدس، حتى النميمة. أما إذا كانت النميمة خارج الكنيسة فهي عالمية. صديقي، لا يمكننا أن نضع الفرق بين المقدس والعالمي، لأن الله يعمل في هذا وذاك ويتحرك من هذا إلى ذاك. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. كان بإمكانهم أن يأكلوا أشياء معينة، ولكن كانت هناك ممنوعات أيضا. والسؤال هنا، هل يهتم خالق الكون الفسيح بما يتناول خلائقه على وجبة العشاء؟ هل يستطيع الذي ينظم كل الخليقة أن يحضر لائحة طعام للإنسان؟ هذا الإصحاح يعطينا الجواب. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه. لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين أننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. ونحن لا نحتاج إلا إلى إرادة خاضعة وذهن خاشع وعين بسيطة، هذا كل ما نحتاجه. سألت سيدة خادمة الإنجيل مورغان: ما إذا كان علينا أن نصلي من أجل صغائر الأمور في حياتنا أم لا؟ فأجابها سيدتي: هل يمكنك أن تذكر لي شيئا في حياتك كان كبيرا على الله؟ مشكلتنا أننا نصنف الأمور في حياتنا مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة، ولكنها كلها في نظر الله مشاكل صغيرة، ومع ذلك فلا شيء يخفى عن اهتمامه. وتذكر أنه مطلوب منا أن نصلي في كل شيء ونقلق على لا شيء. هناك دروس روحية رائعة لحياتنا من هذا المقطع كما سنرى، ولكن يوجد أيضا مجالات عملية قد نتجاهلها لأنها غير موجهة لنا. فإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس. بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. التاريخ يثبت لنا أن الله على حق، فالكثير من الحيوانات النجسة التي حرمها الله كانت تلك التي تتغذى على النجاسة والأكثر عرضة للأمراض من غيرها. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من أمراض الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. على سبيل المثال، هناك الدودة الشعرية في الخنازير، والدفتيريا في ديوك الحبش، والرعام في الخيول. بالطبع لم يكن موسى يفهم بكل هذا، ولا حتى الأطباء في مصر القديمة، ولكن الله كان يعرف كل شيء. الله ميز بين الطاهر والنجس. هل ثبت ذلك في التاريخ؟ نعم. يقول دكتور موسي الفرنسي في تقرير له لأكاديمية الطب الفرنسية في القرن الماضي ما يلي: الفكرة من الالتهابات الطفيلية التي أخذت مجراها في الطب الحديث لابد وأنها شغلت حيزا كبيرا في فكر موسى وصيحة

يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس. ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. وبنفس الوقت يمكننا اليوم أن نأكل ما نريد، فلا مغزى روحي من أكل شيء ما أو عدم أكله، والكتاب يشهد بذلك. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا، فله هو نجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. الشراهة أمر ممنوع، المطلوب هو التعقل وضبط النفس لكل المؤمنين اليوم. يقول العددان الأول والثاني من إصحاح تأملنا الحادي عشر ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني إسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض. الله يرسم خطا واضحا بين الظلمة والنور، الليل والنهار، الأسود والأبيض، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلمة والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. الله يريد الإنسان أن يحب الخير ويكره الشر. وكم يحاول هذا الدهر أن يغمي عن عيني الإنسان لكي لا يميز الخطأ من الصواب، بل يضع الأمور فيما يسمى بالدائرة الرمادية. الله يرسم هذه الحدود ليجذب الإنسان إلى المذبح ودم المسيح الذي سال على الصليب لمغفرة الخطايا. الله هو الذي يضع القواعد يا صديقي. سأل أحدهم قائلا: كيف تعرف الصواب؟ الصواب هو ما يقول عنه الله أنه صواب. هذا الكون له وحده، لذا فهو الذي يسن القوانين في العالم المادي. هل تستطيع أن تتحدى قانون الجاذبية مثلا؟ جرب، وأظنك ستدفع الثمن غاليا. الله يتحرك إلى كل مجالات الحياة اليومية، ولا يوجد ما هو أدق تفصيلا من طعام الإنسان. صرح الله وأعلن عن أشياء طاهرة وأخرى نجسة. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، وعليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. من الملاحظ أن التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة أقدم من نظام موسى، إذ نتذكر نوح الذي اتبع هذا التمييز. كما ونلاحظ أن اختيار الحيوانات والسمك والطيور القابلة للأكل يتبع طريقة الإنسان المتحضر عبر القرون وحتى يومنا الحالي. لقد أحدث الله التمييز، وهناك بعض الحيوانات التي تحب أن تأكلها وأخرى لا تحب أن تأكلها. اليوم يا أخي لا يوجد وصية تتعلق بالطاهر والنجس. هناك الكثير من المسائل الأخلاقية نراها في هذا الإصحاح. الإنسان يحيا في عالم الخطية، والله يتطلب إدراك هذه الحقيقة. الإنسان الساقط خارج جنة عدن ما زال لديه شجرة يمنعه الله من أكل ثمارها. أعتقد أن الهدف الأخلاقي رئيسي هنا. يحكى عن بطرس في سفر الأعمال أنه رأى الملاء النازلة وعليها من كل أنواع الحيوانات، وأنه رفض تناول ما طلب منه الله أن يأكل، فقال له الله: ما طهره الله لا تدنسه أنت. بكلمات أخرى، الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. وإذا اتصف الحيوان بإحدى هاتين العلامتين فذلك لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجب أن يتم فيه الوصفان على السواء. هذه هي القاعدة المتبعة لتحديد الحيوانات التي يجب أكلها، ويتكرر هذا في سفر التثنية حيث يعدد الرب أسماء الحيوانات.

0: البقر والضأن والمعز والأيل والضبي واليحمور والوعل والرأم والثيتل والمهاء. في لويين المبدأ والقاعدة معطى بأمثلة قليلة من الحيوانات النجسة، أما في التثنية فلا نجد تشديدا على القاعدة، بل يعطينا لائحة من الحيوانات الطاهرة كما رأينا. لويين يشدد على السلبي والتثنية على الإيجابي. في اللويين الفصل بين الحيوانات النجسة والطاهرة واضح جدا، ويتبع عاملا صحيا وليس حيويا. ومن الجدير بالذكر أن نجاسة الحيوان لا علاقة لها بطبيعة الحيوان، كأنها تمثل خطية ما أو فضيلة ما. مثلا الأسد كان نجسا، ومع ذلك فهو يرمز إلى الرب يسوع، إذ يسميه سفر الرؤيا أسد سبط يهوذا. لا يوجد رابطة غامضة بين الروح والجسد كما تدعي بعض المذاهب الوثنية. طبيعة الحيوان لا تنتقل للشخص الذي يتناوله. وهناك النباتيون الذين يعتقدون بقسوة الإنسان الذي يأكل لحوم الحيوانات، ولكن هذا هراء ولا أساس له من الصحة. كان التمييز بين الطاهر والنجس للشعب القديم جزءا من خطة الله ليفصلهم عن باقي الشعوب. وبالنسبة للمؤمن اليوم هناك بعض التطبيقات الروحية الهامة. رأينا أنه لا ضرورة اليوم من اتباع طقس ما فيما يختص بتناول اللحم، ولكن مثلا يشبه التأمل واللهج باجترار البقر، الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. يقول المزمور الأول: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اجترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. كان هذا من رسالة أفسس في العهد الجديد. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله. عليك أن تسير بانفصال، الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. يحكى عن رجل سلمه أحدهم نبذة خلاصية ليقرأها، فسأله: ما هذه؟ قال: نبذة. فأرجعها الرجل قائلا: أفضل أن أرى آثار خطواتك في الحياة. صديقي، نحن نحتاج أن نسير بشكل رائع في هذه الحياة، نحتاج أن نترك أثرا. نعم، المؤمن الذي يتغذى على كلمة الله الخضراء ويشتر لهضم ما تناوله منها هو المؤمن الذي يقرن درس كلمة الله بالصلاة، فتظهر ثمرة درسه بدون شك في سلوكه، إذ يؤول سيره في العالم إلى مدح ذاك الذي أعطاه كلمته، لإرشاده في طرقه وتغيير طباعه والإقلاع عن عاداته الرديئة. كثيرون من الذين يطالعون الكتاب المقدس لا يشترون على المكتوب فيه، وشتان بين مجرد مطالعة الكلمة والاشترار عليها. لنأخذ درسا من الغنم التي ترعى في المراعي الخضراء، فإنها تبدأ أولا بقطف ما لذ لها من المرعى، ثم تربض جاثية لتشتر. وهذه صورة جميلة ومنهضة للمسيحي، فهي تمثل لنا المؤمن وهو يتغذى مما حواه الوحي، هاضما ما تغذى به في الداخل. فيا ليت الرب يكثر من أمثال هؤلاء فيما بيننا، وليتنا نحن نعود أنفسنا على اللهج في كلمة الله، فتتنشط قوتنا الروحية ونصير أصحاء في نفوسنا.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

الطيلو ما حد عن الجيش نويش واللي عاد بيش يذلو يذلو.

دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف